0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: المصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المهتدين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من

من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أف أم.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها وليفسرها، وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوءه فلا يذكرها ولا يفسرها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليتفل عن يساره 3، وليسأل الله من خيرها وليتعوذ من شرها. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها.

وليقم يصلي. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لابد من أن ننطلق من آية محكمة في القرآن من أجل هذا الموضوع. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه الآية تكاد أن تكون معادلة رياضية. أي محمد، بسبب رحمة استقرت في قلبك كنت لينا له، فلما لنت لهم التفوا حولك وأحبوك. لو كنت منقطعا عنا لم تلأ القلب قسوة، ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة فانفضوا عنك. وكأن المعادلة اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض. هذا الكلام موجه لكل أب ولكل معلم ولكل مرشد ولكل داعية ولكل قائد ولكل من يعمل وتحت إمرته أناس كثر. حينما يتصل العبد بربه يمتلئ القلب رحمة على من حوله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا رحمهم كان لينا معهم، انعكست الرحمة لينا. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنا لا أفهم موعظة لا يسبقها إحسان، لأن الإحسان قبل البيان. لا يستطيع الأب الذي أهمل ابنه، لم يؤدي ما عليه تجاهه، لم يحسن اسمه ولا تربيته، ولم يعلمه القرآن، ولم يعطه حاجاته الأساسية، وأهمله وتركه لرفاق السوء. مثل هذا الأب لا يستطيع أن ينتظر من ابنه أن يكون بارا. كأن الأب عق ابنه قبل أن يعقه ابنه. فلذلك حينما يؤدي الأب الذي عليه ينتظر من ابنه أن يكون بارا، وحينما يؤدي الابن الذي عليه ينتظر من الأب أن يكون بارا. فالإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة. فكل أب اتصل بالله وامتلأ قلبه رحمة فانعكست لينا، التف أولاده حوله وأحبوه. يعني من مفارقات الحياة أن الأب البخيل لا سمح الله يضن عن أولاده بحاجاتهم الأساسية، يتمنون موته. فإذا ألم به مرض وجاء الطبيب وقال قضية بسيطة يتألمون، يتمنون أن يكون المرض عضالا ليستريحوا من بخله. بينما الأب الرحيم الكريم المحسن الحكيم يعني يتمنى أولاده أن يموتوا ويبقى. هذه حقيقة ثابتة في العلاقة بين الآباء والأبناء. الأب المؤمن يعرف واجباته تجاه أولاده، والابن المؤمن يعرف واجباته تجاه أبيه وأمه. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون العلاقة بين الآباء والأبناء علاقة منضبطة فيها إحسان وفيها رحمة وفيها عطاء وفيها تضحية، إلا إذا عرف الأب واجباته تجاه أولاده، وإلا إذا عرف الابن واجباته تجاه أبيه وأمه. هذا هو المنطلق، منطلق أن نعرف الله وأن نتصل به، عندئذ نعرف ما لنا وما علينا. الحكمة يا سيدي هي توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: علموا أبناءكم ولا تعنفوهم فإن المعلم خير من المعنف. أنت حينما تجد في ابنك انحرافا لا سمح الله

0: شيئين، إما أن تضربه بقسوة، وإما أن تأمره أن يفعل كذا وكذا بلا تعليل وبلا رقة وبلا رحمة. إنه يزداد نفورا من هذه التوجيهات. والله أعرف أبا قمع بناته في حياته على ارتداء الحجاب، قمعهن قمعا ولم يعلمهن حكمة الحجاب ولا فضل الحجاب ولا ثواب المرأة المحجبة ولا ماذا ينتظرها من زوج صالح. قمعهن بارتداء الحجاب. فلما مات هذا الأب تفلتت بناته تفلتا لا يعقل، لأنه سلك معهن أسلوب القمع ولم يسلك معهن أسلوب الموعظة الحسنة. فأنا مؤمن أن الأب لا يستطيع أن يقنع ابنه أن يلتزم الصواب والحق والخير إلا إذا كان قدوة له أولا وكان محسنا له ثانيا. أما إذا قصر الأب في أداء ما عليه فالابن لن يستفيد من هذه النصائح. فالإحسان قبل البيان والقدوة قبل الدعوة. أبين له. والأب لا ينجح مع أولاده في تربيته إلا إذا حاسبهم على واحدة وغض بصره عن عشرة. لو أنه أثقل عليهم في النصائح لكرهوا وجوده وكرهوا نصيحته. لا بد من أن تكون النصيحة من حين إلى آخر. أغض البصر عن واحدة وأدقق في واحدة. أعد أن أكثر أخطاء الأبناء سببها الآباء في الأصل. ما الذي يحصل؟ ينجب الأب ابنا يهمله لسنوات طويلة، ثم يصحو وقد بلغ سن المراهقة، أهمله من سن الخامسة. لم يكن معه، لم يألف أباه، لم يألف مجالسه، لم يألف يعني حركاته الطيبة، أبعده عنه، ارتاح من دونه. هي مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلزموا أولادكم. أنا دعيت إلى نزهة، شيء مريح لي أن أدع ابني في البيت وفي غيبتي سيعيش مع أصدقاء السوء، يتعلم منهم من بذاءتهم من انحرافهم من قصص ماجنة منهم. أنا مرتاح مع أصدقائي في نزهة. أما حينما أخذ ابني معي يجلس معي ويتمتع بما أتمتع ويرى أدبي في السلوك والمعاملة، أنا أكون قد نقلته إلى مستوى راقي. فإلزموا أولادكم تحتاج إلى جهد لكن ثمارها يانعة جدا. أما لو أنك تخليت عن ابنك، الذي يحصل أن الآباء يهملون أبنائهم وهم صغار، يتعلمون من أصدقائهم ومن رفقائهم كلمات وسلوك وأعمال لا ترضي الله عز وجل. فلذلك حينما يفاجأ الآباء بانحراف أولادهم لا يحتملون، فيكون قساة عليهم. أنا أطمئنهم أن انحراف أبنائهم في البداية سببه الآباء، أما حينما يستيقظ بعد فوات الأوان يكون قد انتهى كل شيء. أنا أتمنى على الإخوة المستمعين وعلى الآباء والأمهات بالذات أن ينتبهوا إلى أولادهم في سن مبكرة جدا، وإلا بعد أن يعوج الابن بسبب إهمال والديه لن يستطيع أن يقومه أبوه بكلمة قاسية ولا بضرب مبرح، انتهى الأمر. كان عليه الصلاة والسلام في بيت أحد أقربائه، فصاحبة البيت نادت ابنها قالت له تعال هاك، أي تعال خز، ولم يظهر ما في يديها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت تمرة وأردته إياها. قال أما إنك لو لم تفعلي ذلك لعدت عليك كذبة. مرة جاءني صديق قريب من أمريكا ومعه ابنه، فيبدو أن ابنه كان يعني صعب الانقياد، أزعج جدته. قالت له جدته أسكن مساء سأخذك إلى مكان جميل. فصدقها وسكن وانتظر المساء فلم تأخذه معه، فهو ابن صغير. قال أنت كذابة، نحن نعطي وعود، انتظر أسكت سوف أعطيك سوف أخذك إلى مكان جميل. الأب الذي وفقه الله في تربية أولاده لا يمكن أن يعد أولاده شيئا إلا ويلبيه له، وإلا فقد مصداقيته. في قضية تربية الأبناء مسؤولية كبيرة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فهم وتحتاج إلى
1: دراية
0: ودراية وحكمة حتى يغدو هذا الابن ملتصقا بأبيه معجبا به يمشي بهديه. تعلم أيها الأخ الكريم جزاك الله خيرا أن التكاليف الشرعية تبدأ في سن البلوغ، ولكن لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نكلف أبناءنا تكاليف تربوية، ندربه على الصيام في وقت مبكر، فإذا صام نصف نهار قبلناه منه، نعلمه على الصلاة فإذا صلى الفرض قبلناه منه، فلا بد من التدرج. أي خالق الأكوان حينما حرم الخمر حرمها بالتدريج مع أصحاب رسول الله، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لم يحرمها دفعة واحدة. هذه الآيات لماذا بقيت مع أنها منسوخة كلها؟ بقيت كي تعلم الدعاة إلى الله وتعلم الأمهات والآباء كيف يربوا أبنائهم. لا بد من مرحلة يعني فيها حل وسط بين التفلت والتمسك. هذه المرحلة إن هذا الدين متين، أوغل فيه برفق، سددوا وقاربوا. هذا السلوك ناجع جدا مع الأبناء، حينما يرى الابن أن الدين ليس شيئا ثقيلا عليه، فالأب يعظ وينصح من حين إلى آخر، ويغض بصره من حين إلى آخر حتى يملك قلب ابنه. أما إذا قسى عليه وطالبه بأوامر هو لا يفعلها، هي المشكلة. أحيانا الأب يطالب ابنه بأوامر هو لا يفعلها. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هي كلمة صادقة للآباء. الأب لمجرد أن يكون قدوة وأن يكون رحيما يفعل في أولاده المعجزات. يجب أن يكون قدوة وأن يكون حكيما ورحيما ومحسنا. إن أدى هذا صار كلامه يسري في أبنائه كالسحر، سواء أكان الأب في المسجد وقد أهمل أولاده، أو كان في ملهى لا سمح الله وأهمل أولاده. إهمال الأولاد ذنب كبير لا يغفره أن تكون في المسجد. خذه معك إلى المسجد. أنا والله عقب خطبة الجمعة أقدم لأي طفل جاء مع أبيه قطعة حلوى سمينة، وقد يكلفنا الشيء الكثير. ما معنى المسجد؟ يعني في طعام طيب، في أكل طيبة بتعبير الأطفال، في قطعة حلوى. وفي العيد أقدم لكل ابن جاء مع أبيه إلى المسجد قطعة حلوى ومبلغ من المال، يعني ورق جديد. فأنا أريد أن أدع خبرة مريحة عند الطفل إذا أتى إلى المسجد، وأمنع أحدا أن يضعه في صف آخر، أسمح له أن يقف في الصف الأول، وأسأله عن اسمه وعن حاله وعن دراسته وعن معلمه، لأن هؤلاء الأطفال أحباب الله. ولا تأتي هذه النفس إلا بالإحسان، يعني المحسن حكيم، أما الواعظ القاسي غير حكيم، ولن يستطيع أن يصل إلى شيء.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي ما تيسر من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماجد العنزي ما تيسر من سورة الفتح.
1: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال فغنم، أو سكت فسلم. عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، وفي رواية لأحمد فجعل يثني عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكما. عن هانئ بن يزيد قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
1: تستمعون إلى حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 65 بعد 100.
1: باب قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. الحديث 1763. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سورة الحجر. باب قوله عز وجل: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الحديث 1764. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو السمع، ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. سورة النحل. باب قوله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. الحديث 1765. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات.

0: مشهورة. الحديث 1766 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: أم القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، خيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا الصحابة البررة جميعا، واجزهم عن دينك وعن عبادك خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا

انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعنا

ألا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم.

كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا

يسألون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: تلكم هي القصة الثالثة في سورة الكهف، وإن شئتم فقولوا تلكم هي الفائدة أو ذلكم هو العنصر الثالث من العناصر التي لا بد منها للشخصية المسلمة، وهو عنصر الجهاد. فالحديث عن أهل الكهف كان حديثا عن العقيدة الراسخة الثابتة والإيمان الذي هو أرسى من الجبال الرواسي، والحديث عن سيدنا موسى والعبد الصالح عليهما السلام كان حديث العلم، والحديث عن ذي القرنين هو حديث الجهاد. العقيدة والعلم والجهاد أيها المسلمون، إن فاتكم شيء منها فقد فاتتكم السعادة، وغاب عنكم الخير، وغيب عنكم النصر، وكنتم غثاء كغثاء السيل. تلكم عناصر لا بد أن نتمسك بها أيها الأخوة والأخوات. تبدأ الآيات الكريمة ويسألونك عن ذي القرنين، والسؤال لم يبينه القرآن من كان، أكان من اليهود من أهل الكتاب، أم كان من أهل مكة، أم أن اليهود طلبوا من أهل مكة أن يسألوا؟ كل ذلك جائز، ولا يعنينا ذلك لأنه لا تترتب عليه فائدة ما. وذو القرنين اختلف الناس فيه كثيرا، وكان السائد أن ذا القرنين هو الإسكندر تلميذ أرسطوطاليس، ولكن هذا القول مردود ردا تاما، لأن ذا القرنين الذي حدثنا القرآن الكريم عنه رجل مؤمن كما يظهر ذلك في الآيات الكريمات، أما الإسكندر فهو وثني يقينا، ولا يمكن أن يكون الإسكندر ذا القرنين. ويرى بعضهم أن ذا القرنين هو قورش الفارسي، وآخرون يرون أن ذا القرنين هو من قبائل اليمن الذين كانوا يسمون ملوكهم فيبدأ اسمه بذي، فيقال ذو يزن وذو كلاع وهكذا. وعلى كل حال هناك آراء كثيرة في هوية وشخصية ذي القرنين، لا أود أن أطيل الحديث عنها لأن هذا البرنامج لا يسمح بذلك. وينبغي أن نؤمن بأن ذا القرنين من الصالحين المجاهدين الذين حدثنا القرآن الكريم عنهم، لنأخذ العبرة من أعمالهم، لنأخذ العبرة من عدل ذي القرنين ومن قوته وهكذا، ومن حكمته، من عدله وقوته وحكمته. وهذه الصفات الثلاث لا بد منها للحاكم المسلم، أن يكون عادلا وأن يكون قويا وأن يكون حكيما. أن يكون عادلا حتى لا يظلم الناس في عهده، وأن يكون قويا حتى لا يحيط به أعداء الله، وأن يكون حكيما يحسن التصرف، والحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها التقطها، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سأخبركم بطرف من خبري في هذا الكتاب القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويبدأ القرآن الكريم ويقص علينا خبر ذي القرنين. إنا مكنا له في الأرض، هذه هي الأولى، أكرمه الله فمكن له في الأرض وأعطاه أسباب القوة. والذين يمكن الله لهم في الأرض إنما يخصهم بصفة عظيمة من الصفات، قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وقال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وأصل السبب في اللغة يا أخوة الحبل الذي يتوصل به إلى ما يريد صاحبه. ولذلك يقول الله: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. إذن آتيناه من كل شيء سببا، السبب كما قلت في الأصل هو الحبل، لكن توسع في استعماله. فالسبب هنا معناه أننا أعطيناه الوسائل التي تمكنه من بلوغ غاياته التي يريدها، والحبل وسيلة، وهكذا السبب هنا وسيلة، آتيناه من كل شيء. وكلمة من كل شيء تدل على أن الله تبارك وتعالى هيئ له ما يريد من القوة والعزة والحكم والسلطان والعلم وغير ذلك مما تقوم به الحياة الفاضلة. وآتيناه من كل شيء سببا، أي من وسائل الأشياء التي تمكنه من كل ما يريد، فأتبع سببا، أي أتبع سيرا. والسبب هنا السير، وهو وسيلة كذلك. السبب أولا من كل شيء سببا هو الوسائل التي توصله إلى ما يريد، والسبب الثاني فأتبع سببا هو السير، بمعنى أنه بدأ يسير ويسير حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وفي قراءة حامية هكذا. وهذا ليس معناه أن الشمس كذلك، وإنما وجدها كما قال القرآن الكريم، أي ظن وأيقن أن الشمس تغرب في عين حمئة سوداء أو في عين حامية. وهكذا إذن ظن ذو القرنين أن الشمس كذلك، وأنه بلغ مغربها، وأنه ليس بعد ذلك أي أرض. وهذا كما نعلم في رأيه وليس في الواقع، وإلا ففي الحقيقة الشمس لا نعرف كيف تغرب، وإن غربت فإنما لها مواطن وأمكنة، تغرب عن قوم لتطلع على آخرين، وجدها تغرب في عين حمئة. والمهم العبرة يا أخوة، ووجد عندها قوما، أي عند المكان الذي ظن فيه غروب الشمس وأنها تغرب في عين حمئة، وجد هناك قوما، فأراد أن يهذبهم ويشذبهم، وكان منهم المحسن ومنهم المسيء، ومنهم الضال ومنهم المهتدي، ومنهم الخير ومنهم الشرير. فقال الله تبارك وتعالى أوحى له: قلنا يا ذا القرنين. وهذا القول إن لم يكن ذو القرنين نبيا يكون إلهاما، وإن كان نبيا فهو وحي. قلنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أنت مخير في هذا، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فماذا قال ذو القرنين؟ ذلك إن شاء الله ما سنعرفه في الحلقة التالية. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا الصحابة النجباء، وجزاهم عن دينه وعباده خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذن حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا ربي كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحنوا امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل، ومع هذا يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل؟ أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألونك ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك، ما حاجتكم إلى اللحم، ما حاجتكم إلى الخضار والملابس، هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضامن، تضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين، ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل. المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس؟ لا، وابن السبيل، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ما تقدم وما تفعل من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: لنفس النهج أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: Power.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
3: غدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بالشارع. من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلان كونوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

0: اسم له تاريخ. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساء.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخرى، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لا أثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي، فانتصب وسطه كالطود العظيم وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
5: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي اناقش معكم مجموعة قواعد بسيطة جدا في التعامل مع المال، لكن ما بصير نتساهل فيها ابدا في عملنا، خاصة إذا أنت كنت شخص عم تسمعنا اليوم وطبيعة شغلك فيها تعامل مع الأمور المالية بشكل مستمر. وإذا ما بتشتغل في المال وبتسمعني، حط هاي القواعد عندك للقادم، ممكن يوم الأيام تشتغل في المال، أو نقلها للأشخاص اللي بتعاملوا بالمال بشركتك أو لأي حدا بهمك. لأنه خطأ واحد بالمال ممكن ما ينحل باعتذار، وممكن يكلفك من جيبتك والأهم من سمعتك. القاعدة الأولى: لا تستلم مبلغ إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي سلمك إياه. وإنت كمان ما تسلم مبلغ مالي إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي بدك تسلمه لهذا المال. وإذا خايف تحرج الشخص، استخدم جملة بسيطة: بعده قدامك عشان نضمن حق الطرفين. هيك الموضوع ما بيصير شخصي، بيصير إجراء لحماية الجميع. لأنك إذا أخذت المال وبعدها ابتعدت واكتشفت نقص، بتصير عملية تحديد المسؤولية أصعب بكثير. القاعدة الثانية: وثق كل مبلغ بتستلمه. لا توقع على استلام مبلغ إلا بعد ما تتأكد إنه المستند واضح ومكتمل، اسمك، التاريخ، المبلغ، سبب الاستلام، وصفتك وتوقيعك، والختم إذا كان مطلوب، لأن الورقة اللي ناقصها تفصيل مهم اليوم ممكن تصير مشكلة بكرة. القاعدة الثالثة: لا تحتفظ بمال الشركة أكثر من اللازم. كل مبلغ بتحصله يودع في أقرب وقت ممكن، أو بتسلمه حسب إجراءات الشركة للمعني، لأن المال اللي بيضل معك بدون توثيق أو تسليم بيزيد عليك المسؤولية. القاعدة الرابعة: طابق حساباتك يومياً، فخصص على الأقل لو 5 دقائق قبل ما تنهي دوامك، عد المبالغ الموجودة معك، طابقها مع المستندات والإيصالات، تأكد أن كل دينار له تفسير واضح، لأنه الفرق في المال أو النقص اللي ممكن تكتشفه اليوم أسهل بكثير من النقص اللي ممكن تكتشفه بعد 10 أيام. اليوم تتذكر شو صار، بس بعد 10 أيام مثلاً ممكن يصير الموضوع لغز. القاعدة الخامسة: لا تخلط مالك بمال العمل. محفظتك محفظتك، وصندوق الشركة هو صندوق الشركة. حتى لو حكيت بس بدفع من جيبتي وبرجع باخدهم، الأفضل يكون كل شيء موثق وواضح حسب إجراءات الشركة، لأنه الخلط بين مالك الشخصي ومال الشركة بيفتح باب للمشاكل ما إلك حاجة فيها. طيب مثلاً عملت جرد وطلع فيه نقص معين، هون ما تسكت ولا تحاول تغطي الفرق من جيبتك بدون ما تعرف الإجراء الصحيح. بلغ مسؤولك في نفس اليوم وخلي البلاغ مكتوب: لما جردت اليوم بيّن معاي فرق مثلاً مقداره كذا، والتفاصيل مرفقة بدي توجيهها. ليش؟ لأنك لما تبلغ فوراً بتثبت أنك اكتشفت المشكلة وبلغت عنها، وبتحمي نفسك وبتساعد الإدارة تعرف وين صار الخلل. والخلاصة: بالمال ما في شيء اسمه إشي بسيط. عد، وثق، سلم أو ودع المال حسب الإجراء وسلمه للمعني، ودقق كل يوم، لأنه التعامل الصحيح مع المال مش بس محاسبة وأرقام، هو أمانة. بتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والثقة المالية إذا اهتزت أصعب بكثير من أي خطأ مهني ثاني.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم 2 من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: ما بنلقى.
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم، وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: إيكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤسس هذه الأمة ومؤسس أول نظام سياسي لهذه الأمة. نحن الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك جهز لنفسه مجموعة من الوثائق، الاتفاقيات مع بعض المدن، مع دومة الجندل ومع أذرح ومع العقبة اللي هي أيلة، عقبة في الأردن اليوم أيلة، مقنة اسمها المقنة اليوم في السعودية. جهز معهم اتفاقيات تتكلم عن ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أنه عندما يأتي المسلمون باتجاه الشام ماذا يجب أن يحدث. ثم قال حديثا مهما جدا، قال: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة، ست أشياء: موتي، ثم فتح بيت المقدس الرقم 2. وعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتجهز للعودة إلى المدينة. أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فعليا، بعد أن انتظر الروم وجهز هذه الأشياء لمدة 20 يوما، كان يعني قد مر بمنطقة صغيرة هيك ضيقة، فيها مثل عقبة هيك صغيرة جدا، ومعه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان. خاصة أن حذيفة رضي الله عنه كان يسوق فعليا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعدد من المنافقين، مجموعة مثل 30، ويحاولون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق حشره فعليا في منطقة وضرب ناقته بحيث يسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إشارة للمسلمين لحذيفة بأن يعني يهاجمهم، فحذيفة رجع إليهم وبدأ يضرب وجوه الإبل تبعتهم بمحجن يعني قطعة هيك ثقيلة كانت معه، فخافوا وهربوا، اكتشفوا أنه مكانهم يعني أو خطتهم قد اكتشفت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حذيفة، ألا أنبئك بهؤلاء القوم الذين أرادوا أن يحيفوا على الله ورسوله؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم، ومن هنا كان حذيفة قد بدأ يعرف أسماء المنافقين. لذلك فحذيفة هو كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. أثناء العودة أيضا، إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبريل يوقظه في الليل فيخبره أن هناك رجلا صالحا قد مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أجمعين أن يقوموا لأخبرهم أن أخاهم النجاشي ملك الحبشة الذي كان قد أسلم قد مات تلك الليلة. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. ولما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة، يعني مر له شهرين هيك لم يرى المدينة، فرأى أحد من بعيد فسر بذلك وقال: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وخرج إليه النساء والصبيان يستقبلونه صلى الله عليه وسلم وهم ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. هذه القصيدة المشهورة عند الناس على أنها قيلت يوم الهجرة، هي في الحقيقة قيلت يوم عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. ليه؟ لأن ثنية الوداع هي مثل تلة صغيرة تقع شمال المدينة، لكن يوم الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قادما من جنوب المدينة، وبالتالي لا يوجد هناك ثنية وداع. ثنية الوداع كانت في الشمال. هناك وصل النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل في المدينة استقبالا حافلا فعليا في هذه المرحلة. هنا بدأ لما جلس في المسجد، بدأ المنافقون الذين كانوا يعتذرون إليه بدأوا يأتونه واحدا تلو الآخر: يا رسول الله، والله أنا آسف، يعني والله كنت حاب أروح معك، وكنت يعني أتمنى أن أذهب معك، ولكن والله يعني أنا عندي عيلة وأنا عندي كذا وأنا حدث معي كذا وأنا رجلي التوت وأنا رجلي انكسرت والآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قبلت منك غفر الله لك. وهو يعلم أنهم كذبون، يعلم ذلك. الدليل إيش هو؟ واحد من الصحابة اسمه كعب ابن مالك، هو يروي هذه الرواية. كعب بن مالك تخلف في ذلك اليوم في غزوة تبوك دون أي عذر، علما أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخروج إلى هذه الغزوة واجب على كل قادر. يقول كعب: والله ما كنت أقدر مني على الخروج من يوم تبوك، واجتمع لي راحلتان، يعني حتى إني كان عندي قدرة إني أجهز جملين مش جمل واحد، وكل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتجهز وأنا أقول أنا قادر على أن أخرج غدا، أنا قادر على أن أتجهز غدا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بقول خلاص بكرة بلحقهم، طيب بعد بكرة بلحقهم، بعد بكرة بلحقهم. وفات اليوم وفات اليومان والثلاثة، ثم فات الأمر تماما وعرف كعب أنه لن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول فركبني من الهم شيء عظيم، خاصة أنه أنا أنظر ولا أجد أحدا في المدينة إلا صاحب عذر، أعمى ضرير أو منافق فعليا. فبيقول وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس تأتيه، فركبني هم عظيم أكثر من الأول، كيف ماذا سأقول له؟ فبيقول فلما النبي صلى الله عليه وسلم رآني وأنا داخل عنده جئت لأعتذر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ابتسامة الغضبان وقال تعال، ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت رحلك؟ يعني أنت مش كنت مجهز حالك؟ فكعب عند ذلك في اللحظة الأخيرة كان يفكر أي كذبة يا ترى ممكن أنا أكذبها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتخلص من المشكلة. فعند ذلك عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لهذه اللحظة قرر أنه لا أستطيع أن أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله والله ما كان لي عذر قط، وما كنت أقدر من هذه المرة، والله ما اجتمع لي راحلتان إلا هذه المرة، وليس لي عذر أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق، بمعنى أنه كل اللي سبقوا من المنافقين هذولك الذبين، فقال أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله في أمرك. فقام كعب وجاءه بعض الناس، طبعا كعب شاعر، وجاءه بعض الناس يقول له ويحك شو اللي عملته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني قم حتى يقضي الله في أمرك، ارجع يعني جيب له أي عذر يستغفر لك وينتهي الأمر. فيقول فما زال بي حتى هممت أن أرجع وأكذب. فقلت هل يعني حدث هذا الأمر لأحد آخر غيري؟ فقالوا له نعم، هناك مرارة بن الربيع وهناك هلال بن أمية فعلا مثل ما فعلت وقال مثل ما قلت، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لك. فكعب قال عند ذلك خلاص نحن ثلاثة إذن، يعني يجري علينا يعني يجري علي ما يجري عليهم، انتهى الأمر. فلذلك بدأ ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء يأتي طبعا أمر من الله عز وجل ماذا يفعل معهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث معهم وبدأت المقاطعة العامة، لا أحد يتكلم معهم. يقول كعب فأما هلال ومرارة فجلسا في بيتهما يعني يبكيان، وأما أنا فكنت رجلا جلدا يعني متحمل هيك بحاول أتحمل، وكنت أسير هنا وهناك في الطرقات وفي الأسواق وأمشي بين الناس ولا يكلمني أحد، بكلم الناس وبشتري منهم ولا يكلمني أحد. فاستغرب طبعا كل الناس تستغرب من هذا المشهد، ويقول فبينما أنا كذلك إذ أقبل رجل نبطي، نبطي يعني من أنباط الشام من الفلاحين تبعون الشام، وهو يسأل عن كعب بن مالك. كعب طبعا رجل شاعر معروف، يعني أول مرة التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله كعب بن مالك، فقال الشاعر. فكعب بيقول والله ما فرحت بمثل أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر، أنه بيعرفني. فيأتي هذا الرجل وإذا معه كتاب، طبعا هو يعني رجل مشهور جدا شاعر، يعني زي ما بنقول اليوم احنا فنان معروف على مستوى العالم. فيأتيه كتاب من ملك بصرة يقول إنه قد بلغنا أن صاحبك قد قلق. لاحظوا المخابرات شغالة بين الدول، المخابرات شغالة بتخبر إنه في كذا وكذا وكذا، وهذا الفنان المعروف الشاعر المعروف حدث معه كذا وكذا، فيرسل له رسالة فالحق بنا في الشام نواسك، أنت رجل مشهور ومعروف. فقال وهذا والله من الفتنة، فعمدت إلى يعني نار وأحرقت هذا الكتاب فيها. فبيقول فلما كمل الأمر على 40 يوما يعني ضاقت علي الأرض، فالتزمت بيتي وجاءني رجل يقول يعني إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أو أطلقها؟ قال لا، لكن لا تقربها. فقلت لزوجي اذهبي إلى أهلك، لا ندري ماذا يجري في هذا الأمر. فبيقول آخر 10 أيام لم أستطع أن أحتمل، كمل عليهم 50 يوما الصحابة الثلاثة وهم يعني مقاطعون تماما. لي حتى نتعلم درس الالتزام بأمر الله ورسوله التام، وبالتالي أيضا نتعلم درس آخر إنه آخر كل ابتلاء فعليا بسبب الصدق آخره انتصار. يعني ما تظن أنه الصدق لازم ينجيك في نفس اللحظة، لا، ممكن تبتلى ولكنك في النهاية تنتصر لو كنت صادقا. في آخر 50 يوما كنت بقول كنت على سطح بيتي، لم أستطع حتى أن أذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أصلي وإذا بالرجل يأتي من بعيد يصرخ بنادي أبشر يا كعب بن مالك تاب الله عليك. فبقول فخررت ساجدا وأقبل رجل إلي ويقول لي انزل يعني تعال يعني أبشر قد تاب الله عليك. فبيقول فلم أجد يعني إلا ثوبي أعطيته لذلك الرجل اللي سمعت صوته بالأول، واستعرت ثوبا ولبسته وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلني الناس يهنئونني. طبعا هو مش عارف إيش اللي صار، إنه فقط تاب الله عليه، لكنه لا يعرف كيف، لم يكن يتخيل هذا الرجل العظيم كعب ولا مرارة ولا هلال أن صبرهم وصدقهم وحده سيكون قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فكعب بن مالك بيقول فأقبلت إلى رسول الله وإذا وجهه يعني مستنير كضوء القمر صلى الله عليه وسلم يتهلل فرحا. فلما دخلت عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم يعني طلعت عليك شمسه مذ ولدتك أمك. ثم قرأ عليه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تعرفوا بعد إيش؟ لسه بعد هذه الآية العظيمة التي ذكروا فيها بأنفسهم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني شهد لهم رب العرش بالصدق من فوق 7 سماوات. فعند ذلك فرح بهم فرحا شديدا. آيات من القرآن أذكروا في القرآن. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي أتصدق بكل مالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبقي بعض مالك. قال النصف. قال لا كمان. قال فأتصدق بالثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. عند ذلك انجلت هذه الغمة وانكشفت هذه الغمة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة العظام. هذا يوم لا تنساه الدنيا فعليا ولا ننساه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال حي على الصدق. انتشرت الأخبار في كل الجزيرة العربية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 30,000 ليتحدى أقوى قوة على وجه الأرض ولم يجرؤ على القدوم إليه. عند ذلك عرف الناس جميعا أن هذا هو الحق وبدأت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة FM للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
7: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل

0: لونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

0: تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذا حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحنوا امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل، ومع هذا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألون ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك. ما حاجتكم إلى اللحم؟ ما حاجتكم إلى الخضار ولا الملابس؟ هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين. ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل، المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس؟ لا، وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما تقدموا، ما تفعلوا من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

لما يلتقي ضلعين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لابد من أن ننطلق من آية محكمة في القرآن من أجل هذا الموضوع. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه الآية تكاد أن تكون معادلة رياضية. أي يا محمد، بسبب رحمة استقرت في قلبك كنت لينا لهم، فلما لنت لهم التفوا حولك وأحبوك. لو كنت منقطعا عنا لم تلأ القلب قسوة، ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة فانفضوا عنك. وكأن المعادلة اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض. هذا الكلام موجه لكل أب ولكل معلم ولكل مرشد ولكل داعية ولكل قائد ولكل من يعمل وتحت إمرته أناس كسر. حينما يتصل العبد بربه يمتلئ القلب رحمة على من حوله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا رحمهم كان لينا معهم، انعكست الرحمة لينا. يا داود، ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنا لا أفهم موعظة لا يسبقها إحسان، لأن الإحسان قبل البيان. لا يستطيع الأب الذي أهمل ابنه، لم يؤدي ما عليه تجاهه، لم يحسن اسمه ولا تربيته، ولم يعلمه القرآن، ولم يعطه حاجاته الأساسية، وأهمله وتركه لرفاق السوء. مثل هذا الأب لا يستطيع أن ينتظر من ابنه أن يكون بارا. كأن الأب عق ابنه قبل أن يعقه ابنه. فلذلك حينما يؤدي الأب الذي عليه ينتظر من ابنه أن يكون بارا، وحينما يؤدي الابن الذي عليه ينتظر من الأب أن يكون بارا. فالإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة. فكل أب اتصل بالله وامتلأ قلبه رحمة فانعكست لينا، التف أولاده حوله وأحبوه. يعني من مفارقات الحياة أن الأب البخيل لا سمح الله يضن عن أولاده بحاجاتهم الأساسية، يتمنون موته. فإذا ألم به مرض وجاء الطبيب وقال قضية بسيطة يتألمون، يتمنون أن يكون المرض عضالا ليستريحوا من بخله. بينما الأب الرحيم الكريم المحسن الحكيم يعني يتمنى أولاده أن يموت ويبقى. هذه حقيقة ثابتة في العلاقة بين الأباء والأبناء. الأب المؤمن يعرف واجباته تجاه أولاده، والابن المؤمن يعرف واجباته تجاه أبيه وأمه. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون العلاقة بين الأباء والأبناء علاقة منضبطة فيها إحسان وفيها رحمة وفيها عطاء وفيها تضحية، إلا إذا عرف الأب واجباته تجاه أولاده، وإلا إذا عرف الابن واجباته تجاه أبيه وأمه. هذا هو المنطلق، منطلق أن نعرف الله وأن نتصل به، عندئذ نعرف ما لنا وما علينا. الحكمة يا سيدي هي توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: علموا أبناءكم ولا تعنفوهم فإن المعلم خير من المعنف. أنت حينما تجد في ابنك انحرافا لا سمح الله، أمام شيئين: إما أن تضربه بقسوة، وإما أن تأمره أن يفعل كذا وكذا بلا تعليل وبلا رقة وبلا رحمة، إنه يزداد نفورا من هذه التوجيهات. والله أعرف أبا قمع بناته في حياته على ارتداء الحجاب، قمعهن قمعا ولم يعلمهن حكمة الحجاب ولا فضل الحجاب ولا ثواب المرأة المحجبة ولا ماذا ينتظرها من زوج صالح. قمعهن بارتداء الحجاب. فلما مات هذا الأب تفلتت بناته تفلتا لا يعقل، لأنه سلك معهن أسلوب القمع ولم يسلك معهن أسلوب الموعظة الحسنة. فأنا مؤمن أن الأب لا يستطيع أن يقنع ابنه أن يلتزم الصواب والحق والخير إلا إذا كان قدوة له أولا وكان محسنا له ثانيا. أما إذا قصر الأب في أداء ما عليه فالابن لن يستفيد من هذه النصائح. فالإحسان قبل البيان والقدوة قبل الدعوة، أبين له. والأب لا ينجح مع أولاده في تربيته إلا إذا حاسبهم على واحدة وغض بصره عن عشرة. لو أنه أثقل عليهم في النصائح لكرهوا وجوده وكرهوا نصيحته. لا بد من أن تكون النصيحة من حين إلى آخر. أغض البصر عن واحدة وأدقق في واحدة. أعد أن أكثر أخطاء الأبناء سببها الآباء في الأصل. ما الذي يحصل؟ ينجب الأب ابنا يهمله لسنوات طويلة، ثم يصحو وقد بلغ سن المراهقة، أهمله من سن الخامسة. لم يكن معه، لم يألف أباه، لم يألف مجالسه، لم يألف يعني حركاته الطيبة، أبعده عنه، ارتاح من دونه. هي مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلزموا أولادكم. أنا دعيت إلى نزهة، شيء مريح لي أن أدع ابني في البيت وفي غيبتي سيعيش مع أصدقاء السوء، يتعلم منهم من بذاءتهم، من انحرافهم، من قصص ماجنة منهم. أنا مرتاح مع أصدقائي في نزهة. أما حينما أخذ ابني معي يجلس معي ويتمتع بما أتمتع ويرى أدبي في السلوك والمعاملة، أنا أكون قد نقلته إلى مستوى راقي. فإلزموا أولادكم تحتاج إلى جهد، لكن ثمارها يانعة جدا. أما لو أنك تخليت عن ابنك، الذي يحصل أن الآباء يهملون أبنائهم وهم صغار، يتعلمون من أصدقائهم ومن رفقائهم كلمات وسلوك وأعمال لا ترضي الله عز وجل. فلذلك حينما يفاجأ الآباء بانحراف أولادهم لا يحتملون، فيكون قساة عليهم. أنا أطمئنهم أن انحراف أبنائهم في البداية سببه الآباء، أما حينما يستيقظ بعد فوات الأوان يكون قد انتهى كل شيء. أنا أتمنى على الإخوة المستمعين وعلى الآباء والأمهات بالذات أن ينتبهوا إلى أولادهم في سن مبكرة جدا، وإلا بعد أن يعوج الابن بسبب إهمال والديه لن يستطيع أن يقومه أبوه بكلمة قاسية ولا بضرب مبرح، انتهى الأمر. كان عليه الصلاة والسلام في بيت أحد أقربائه، فصاحبة البيت نادت ابنها قالت له تعال هاك، أي تعال خز، ولم يظهر ما في يديها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت تمرة، وأردته إياها. قال أما إنك لو لم تفعلي ذلك لعدت عليك كذبة. مرة جاءني صديق قريب من أمريكا ومعه ابنه، فيبدو أن ابنه كان يعني صعب الانقياد، أزعج جدته. قالت له جدته أسكن مساء سأخذك إلى مكان جميل. فصدقها وسكن، وانتظر المساء فلم تأخذه معه، فهو ابن صغير. قال أنت كذابة، نحن نعطي وعود، انتظر، أسكت، سوف أعطيك، سوف أخذك إلى مكان جميل. الأب الذي وفقه الله في تربية أولاده لا يمكن أن يعد أولاده شيئا إلا ويلبيه له، وإلا فقد مصداقيته. في قضية تربية الأبناء مسؤولية كبيرة، تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فهم وتحتاج إلى
1: دراية
0: ودراية وحكمة حتى يغدو هذا الابن ملتصقا بأبيه، معجبا به، يمشي بهديه. تعلم أيها الأخ الكريم جزاك الله خيرا أن التكاليف الشرعية تبدأ في سن البلوغ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نكلف أبناءنا تكاليف تربوية، ندربه على الصيام في وقت مبكر، فإذا صام نصف نهار قبلناه منه، نعلمه على الصلاة، فإذا صلى الفرض قبلناه منه. فلا بد من التدرج. أي خالق الأكوان حينما حرم الخمر حرمها بالتدريج مع أصحاب رسول الله، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لم يحرمها دفعة واحدة. هذه الآيات لماذا بقيت مع أنها منسوخة كلها؟ بقيت كي تعلم الدعاة إلى الله وتعلم الأمهات والآباء كيف يربوا أبنائهم. لا بد من مرحلة يعني فيها حل وسط بين التفلت والتمسك. هذه المرحلة إن هذا الدين متين، أوغل فيه برفق، سددوا وقاربوا. هذا السلوك ناجع جدا مع الأبناء. حينما يرى الابن أن الدين ليس شيئا ثقيلا عليه، فالأب يعظ وينصح من حين إلى آخر، ويغض بصره من حين إلى آخر حتى يملك قلب ابنه. أما إذا قسى عليه وطالبه بأوامر هو لا يفعلها، هي المشكلة. أحيانا الأب يطالب ابنه بأوامر هو لا يفعلها. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هي كلمة صادقة للآباء. الأب لمجرد أن يكون قدوة وأن يكون رحيما يفعل في أولاده المعجزات. يجب أن يكون قدوة وأن يكون حكيما ورحيما ومحسنا. إن أدى هذا صار كلامه يسري في أبنائه كالسحر، سواء أكان الأب في المسجد وقد أهمل أولاده، أو كان في ملهى لا سمح الله وأهمل أولاده. إهمال الأولاد ذنب كبير لا يغفره أن تكون في المسجد. خذه معك إلى المسجد. أنا والله عقب خطبة الجمعة أقدم لأي طفل جاء مع أبيه قطعة حلوى سمينة، وقد يكلفنا الشيء الكثير. ما معنى المسجد؟ يعني في طعام طيب، في أكل طيبة بالتعبير الأطفال، في قطعة حلوى. وفي العيد أقدم لكل ابن جاء مع أبيه إلى المسجد قطعة حلوى ومبلغ من المال، يعني ورق جديد. فأنا أريد أن أدع خبرة مريحة عند الطفل إذا أتى إلى المسجد، وأمنع أحدا أن يضعه في صف آخر. أسمح له أن يقف في الصف الأول، وأسأله عن اسمه وعن حاله وعن دراسته وعن معلمه، لأن هؤلاء الأطفال أحباب الله. ولا تأتي هذه النفس إلا بالإحسان. يعني المحسن حكيم، أما الواعظ القاسي غير حكيم، ولن يستطيع أن يصل إلى شيء.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. أخرجه البخاري.

0: المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
1: يرفع الآن أذان الجمعة.
2: الله أكبر الله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، مشاهدينا الكرام، رفع أذان الجمعة من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وقد رفع هذا النداء الشيخ منور المشاقبة. يقول الله تبارك وتعالى: إخوة الإيمان، ادعوني أستجب لكم. اللهم يا ربنا، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات

0: عرف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أعنتنا عليها يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، خطيب الجمعة فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، الأمين العام لدائرة الإفتاء العام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير،

يكشف السوء إلاه، ولا يجيب المضطر سواه، جل شأنه سبحانه في علاه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أكرمنا بالتقوى، اللهم أكرمنا بالسداد في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واكتبنا من فائزي الدنيا والآخرة، واقض حوائجنا، وانصر أهلنا في غزة والقدس والضفة وكل فلسطين على عدوك وعدوهم مولانا رب العالمين. ثبِّت المُرابِطين في مسرى حبيبك المُصطفى صلى الله عليه وسلم، وأكرِمنا معهم بصلاةٍ في المسجد الأقصى مُحرَّرًا مُطهَّرًا، واستعملنا في ذلك الشرف العظيم ببركة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحق سبحانه وتعالى في قاعدة من القواعد التي تعلمنا السلوك في طريق رضوانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى، أن يكون المؤمن شاكرًا لأنعمه. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر أن تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى، أن تكون مقرا بعظيم نعمه عليك، حامدا لعظيم إكرامه لك، مستعملا هذه النعمة وفق مرضات المنعم سبحانه وتعالى. أنعم الله عليك بالعلم، فكن مبلغاً عن الله وفق ما أمرك به الله، طالباً رضوانه لتفوز بسعادة الدارين. أنعم الله عليك بالمال، فكن منفقاً لهذا المال وفق مرضات من رزقك، وفق مرضات من وقفت على بابه تناديه وتناجيه: ارزقني، اكرمني، وسع علي، فاستجيبت دعوتك وصار المال بيدك، فاستعمله في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. أنعم الله عليك بالجاه، بأن تكون صاحب قرار، استعمل قلمك وقرارك فيما يرضي عنك مولاك، وكن شاكراً لأنعمه، واشكروا نعمة الله، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فليكن قرارك، مالك، عملك، صحتك وفق مرضات ربك سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
الإشكالية في قضية الشكر أن بعض الناس، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، عنده عمى إدراكي لنعم الله سبحانه وتعالى، لا يشعر بما هو غارق به من نعم الله، يصبح آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت عامه لا يومه، كل هذه النعم التي يكرم بها، صحة أبدان، اطمئنان، أسرة، بيت، رزق، وتراه يبارز المنعم بما أنعم عليه من نعم، عمى إدراكي بالنعم. يقول لك أنا في شقاء، في ضنك، في نكد، أنا في هم، في غم، أين أنت من نعم الله التي أنعم الله عليك بها؟ هذا العمى الإدراكي عن نعم الله سببها الالتفات عن عظيم النعم، سببها الجحود، سببها كفران النعم باستخدام النعمة بما يغضب المنعم، فيحرم المرء التنعم بالنعمة. تكون الرزق عنده والخير عنده ولكن لا يشعر به، لماذا؟ لأنه محروم طيب هذه النعمة، لأنه استخدمها في معصية المنعم. صاحب مال يريد أي فتوى شاذة ضالة خاطئة مضلة أن تفتيه بالربا، صاحب قرار يريد أي انحراف وليل أعناق النصوص لكي يظلم ويعتدي، صاحب صحة وعافية يريد أي فتوى لتخفيف ما أمر الله به من الفرائض عليه، فلا يعود مستشعراً عظيم نعم الله عليه. عبادة الشكر بحد ذاتها نعمة، عبادة الشكر أن أستشعر ما أنعم الله علي به وأن أحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علي به، وأما بنعمة ربك فحدث، وأن أكون عبداً شكوراً بأن أستخدم النعمة في مرضاة المنعم، هذه بحد ذاتها نعمة تجعلني مسروراً بنعم الله، مهنئاً بنعم الله، وتدوم علي هذه النعم. وإذ تأذن ربكم، يعني يعلمنا الحق بتلك السنة الماضية، لئن شكرتم لا أزيدنكم. إذا استعملت ما أنعم عليك به من النعم في مرضاته فأبشر بالزيادة، وأبشر بالسعادة، وأبشر بالطمأنينة، ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. نسأل الله العفو والعافية. إن كفر الإنسان بنعم الله، والكفر لا يعني فقط الكفر بالله سبحانه وتعالى، الكفر يشمل كل صور الجحود، أن تجحد النعمة، أن تستخدمها بمعصية من أنعم عليك بها. إن عذابي لشديد. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. ونحن في باب ذكر النعم، ونحن في باب ذكر الشكر، لا يغيب عنا أن من أسماء الله الحسنى الشكور، وهذا مما يعزز فينا عبادة الشكر. الله سبحانه وتعالى شكور، أي يكافئ بالحسنات إحسانا وبالأعمال الصالحة مقامات وغفرانا. الله سبحانه وتعالى شكور، عندما نقوم بالعمل الصالح يتقبله منا ويوفينا أجورنا ويزيدنا من فضله سبحانه وتعالى، إنه غفور شكور. تباركت يا الله، يا ربي لك الثناء، فحمدا لمولانا وشكرا لربنا بأسمائك الحسنى وأسرارها التي
أقمت بها الأكوان من حضرة الفنا، فندعوك يا الله يا مبدع الورى يقينا يقين الهم والحزن والعنا، وسر يا رحيم العالمين بجمعنا إلى حضرة القرب المقدس واهدنا. وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المتقين. ونذكر بما ستقوم به دائرة الإحصاء العامة، الإحصاءات العامة في الأيام القادمة من العمل المبارك من الإحصاء والتعاون معهم. نسأل الله أن يديم على بلادنا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن نكون من الشاكرين للحق سبحانه وتعالى، وأن يحفظ علينا بلدنا قويا عزيزا منيعا وسائر بلاد المسلمين. كما نذكر بالأوراد المباركة والأذكار الصالحة، نذكر بسورة الكهف في يوم الجمعة، فهي نور من الجمعة إلى الجمعة بما فيها من أسرار ومعان وأحكام. نذكر بسورة الملك، سورة تبارك، كل ليلة، إذ هذه السورة تدافع وتحاج عن صاحبها إذا ألحد الواحد منا في قبره. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. نذكر بالصلاة على سيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، فهذه الصلاة مفتاح قضاء الحوائج ومغفرة الذنوب وستر العيوب. نذكر بالكلمات الخفيفات على اللسان الثقيلات في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر كلمة الحق والدين. اللهم واجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نوالي من واليت ونعادي من عاديت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلدنا وبلاد المسلمين عامة أسباب الفتن يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واستعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واجعل أردننا قويا عزيزا منيعا وسائر بلاد المسلمين، وعجل فرج أهلنا في القدس وغزة والضفة وكل فلسطين بعاجل نصرك ومنك وإحسانك يا رب العالمين. ارزقنا ووسع علينا وبارك لنا في أرزاقنا وأعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. اللهم ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنت يا أخي أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله
1: حقا وابدا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. استووا اعتدلوا تراصوا تراحموا وجهوا قلوبكم الى الله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر. سلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. صلاة الله اللهم صل على آله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 65 بعد 100.
1: باب قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. الحديث 1763. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سورة الحجر. باب قوله عز وجل: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الحديث 1764. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو السمع، ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. سورة النحل. باب قوله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. الحديث 1765. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. سورة الإسراء. باب قوله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الحديث 1766. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسه، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذا حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحنوا امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل. ومع هذا يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا. والله لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألون ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك. ما حاجتكم إلى اللحم؟ ما حاجتكم إلى الخضار ولا الملابس؟ هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض،

0: والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين، ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل. المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس، لا. وابن السبيل، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ما تقدم وما تفعل من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في 8:00 مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: تفاصيل ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش، 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: تيليكو. تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
2: Joanne?

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من حديث الجمعة، والذي يأتيكم مباشرة عبر حياة اف ام وبالتعاون مع رابطة علماء الأردن. تأتيكم هذه الحلقة بعنوان الأسرة المسلمة ومعركة الهوية. في الماضي كان الحصن الأخير لأبنائنا هو الجدران الأربعة لبيوتنا، نغلق الباب ونتأكد أن أبناءنا في أمان بصحبة أفكارنا وعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا. أما اليوم فقد باتت المعركة داخل الغرف المغلقة وعلى بعد زر واحد أو لمسة شاشة واحدة وفي نفس البيت، فلم نعد نربي أبناءنا وحدنا، فالخوارزميات تشاركنا، ومن يدعون أنهم أصحاب المحتوى والمؤثرين يشاركوننا التربية. وباتت موجات الغزو الفكري تهدد الهوية وتهدد الفطرة السليمة، ويكون السؤال مطروحا، هل السؤال الذي يفرض نفسه، هل خسرنا المعركة أم أننا في مواجهة اشتباكات جديدة في تربية أبنائنا؟ والسؤال الآخر يقول، هل يظل البيت المسلم هو الحصن الحصين الذي نربي به أبنائنا، أم أن هذا البيت قد اخترق من هذه الخوارزميات ومن السوشيال ميديا؟ لهذا الموضوع وكثير من الأسئلة نستضيف الدكتورة الفاضلة الدكتورة إيمان العمر، دكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة العلوم الإسلامية وعضو رابطة علماء الأردن، لتحدثنا عن موضوع الهوية الإسلامية أو البيت المسلم وتهديد الهوية الإسلامية. بداية دكتورة، أهلا ومرحبا بك، ونبدأ بالسؤال الأول، كيف تحول الغزو الفكري من نظريات إلى مقاطع تيك توك وخوارزميات وريلز يستهدف تربية أبنائنا؟ أهلا ومرحبا بك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أشكر رابطة علماء الأردن التي دائما يعني نحظى برعايتها، وأشكر إذاعة اف ام على يعني إتاحتها لنا هذه الفرصة للحديث. وكل الشكر لك دكتورة إيمان.
0: الله يكرمك.
1: يعني سبحان الله، نحن اليوم في عالم التكنولوجيا وعالم الخوارزميات وعالم الريلزات وعالم الذي يعني هو فرض نفسه علينا، ولا نستطيع أن نبتعد عن هذا العالم الذي يحيط بنا من كل جانب. يعني أنا أقول إنه ما بدنا يعني ننظر إلى السيئات، خلينا نقول إنه فرصة. وجود هذا التحدي فرصة أمام يعني أن نعد أنفسنا إحنا لمواجهة ما يحدث. يمكن لسه في شيء أعظم مما هو موجود الآن.
0: يعني بنحكي إنه هو واقع أصلاً، واقع.
1: نعم،
0: علينا
1: واقع
0: هذا الغزو
1: متجدد. نعم. واقع كل يوم متجدد إلى إلى إلى ما لا نهاية. فهو تحدي، ولكن إحنا المسؤولية العظيمة أن نجعل المحيطين بنا، أسرنا، مجتمعنا في أمان. يعني وهذا يقوم على بناء جسور من الثقة والتواصل. اليوم في ظل العولمة وهذا التسارع، تلاحظي أنه بدل ما اقرأ هذا الكتاب شاهد هذا المقطع.
0: نعم.
1: يعني تخيلي إلى أين
0: سرعة
1: أصبح. واليوم حتى إنه يعني لم يعد الشخص صاحب هذا يعني بحاجة إلى منبر حتى يعني يدلي لنا بأفكاره، هو فقط يحتاج إلى كاميرا وإلى حساب وإلى منصة ويحدث ما يريد. في ظل هذا، معناته إحنا لو تعود بنا الذاكرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حينما جاء إلى أمة جاهلة، أمة لا تفقه شيء، وهو نبي للعالمين. يعني تخيلي أنه مكث في مكة 13 عاما يعلم الشيء الأساسي والقاعدة التي يبنى عليها. لم يكن هناك فرض للعبادات، لا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج،
0: ولم يكن النظام مستقر.
1: نعم، كان إسلام. هناك بناء للشخصية الإسلامية. نعم. بناء للفرد نفسه، حتى إذا ما تعرض لشيء يكون يعني ثابت
0: بقدر المسؤولية.
1: نعم، لذلك سبحان الله عندما جاء فيما بعد الفرض الصلاة وفرض وفرض وفرض، تلقوا الصحابة هذا الأمر بصدر واسع. نعم. وما كان صعب عليهم. فأنا من هذا المنبر بدي أعلق دكتور على أمر، وهو إنه اليوم المعضلة اللي بتحصل داخل يعني داخل أسرنا، إنه يأتي الطفل ويهتموا بهذا الطفل بأكله وشربه ولبسه وترفيهه لغاية ما يصير عمره 10 سنوات يقول يلا صلي.
0: أيوة، بعد ذلك بدهم يزرعوا فيه العادات.
1: نعم، وتخطوا مرحلة صعبة.
0: نعم،
1: تخطوا مرحلة هي الأساس التي يبنى عليها. لذلك إحنا يعني إحنا شو ما حصل شو ما كان، القاعدة سليمة فكل شيء يكون يعني ليس له أي تأثير بإذن الله تعالى.
0: يعني دكتورة، إحنا قديما كنا عندما نسمع عن الغزو الفكري كنا نقول بأنه هناك مجلدات، هناك مقالات، هناك أفكار هدامة. الآن تمرر هذه الأفكار الهدامة عبارة عن دقيقة واحدة، وإحنا في عصر سرعة، فإنه بهذه الطريقة تمرر لنا الأفكار التي يريدها الآخرين.
1: أنت عارفة ليش دكتورة؟ لأنه تحول الأمر من الإقناع إلى إلى إلى صناعة الانتباه.
0: نعم،
1: هذا مستفيد اللي بيعرض هذا الشيء. لذلك يعني هذا الواقع كله زي ما ذكرت لك يجب أن يكون على أساس متين، على أساس أنه لا نغفل عن عقيدتنا القوية، لا نغفل عن الأسس التي وضعها الدين أمام هذا الأمور. فنحن نستطيع كأهالي وكأولياء أمور أن نضبط هذا الأمر إلى أبعد الحدود، بالتربية، بما حبان الله داخل هذه الأمة التي هي متميزة أصلا.
0: نعم.
1: يعني إحنا أمة بنصحى على الصلاة خير من النوم، يعني مختلفة متميزة. فأنا أقول إنه يعني لا يمكن الأسرة السليمة والتي بنيت على فطرة سليمة أن تكون فريسة سهلة لكل هذا المنصات ولهذا الذي
0: يعني دكتورة، إحنا لا ننكر بداية إنه الغزو الفكري أصبح غزو سهل.
1: نعم،
0: يمرر.
1: نعم،
0: لنا بطريقة أنيقة وجذابة.
1: نعم،
0: وأنه نحن لا ننكر هذا الشيء، ولكن هناك دور للأهالي أو دور لأولياء الأمور.
1: نعم،
0: بإني أنا أحافظ على العقيدة السليمة حتى أنه الغزو الفكري أو هذه المواقع لا تتغلغل فينا بكل سهولة.
1: نعم، يعني نحن لا نعيش بمعزل عن العالم.
0: نعم،
1: نحن بالعكس، نحن يجب أن يعني إحنا كنا سادة هذه الأمة، وإن شاء الله نستمر في ذلك، وهذا لا يكون بحقيقة إلا بالقواعد الأساسية الصحيحة التي هي يعني الغزو الفكري. هو الغزو الفكري من القرن 19 إلى يومنا هذا، لكن اللي تغير الجمهور.
0: نعم،
1: اللي تغير وسيلة النشر.
0: يعني أنت بتحكي عن تغير الجمهور، يمكن الجمهور كان فئة قليلة.
1: نعم،
0: قديما.
1: نعم،
0: الآن هم قاعدين بيشتغلوا. نعم، على المرأة وبيشتغلوا على الرجل وبيشتغلوا.
1: نعم،
0: على الطفل.
1: نعم،
0: في كل مراحل حياتهم. يعني إحنا بنحكي دكتورة إنه الغزو موجود، لكن الغزو اللي إحنا اليوم بنعيشه، ما هي أبرز المفاهيم التي يسوق لها الغزو الفكري عبر المنصات أو يعني السوشيال ميديا؟
1: للأسف يا دكتور أنه يسلطوا على الأمور السيئة.
0: نعم،
1: وعلى الأمور السلبية، التركيز على يعني على يعني أصلا أكثر صناع المحتوى يعني بضخم الخلافات الأسرية اليوم.
0: نعم،
1: ويجعلوها هي الشغل الشاغل، وأصبحت إنه لماذا؟ طبعا هم بدهم يجذبوا تفاعل الناس معهم بغض النظر عن الوسيلة.
0: نعم،
1: هم لهم هدف معين، لكن يعني حقيقة يعني هي كثير من الأمور، منها يعني أصبح يعني عرض الجسد والتركيز على المظهر.
0: نعم،
1: أصبح إنه حتى الأسرة أصبح لها أشكال مختلفة، أصبحت تظهر هذه الأسرة بعيد عن الأسرة التقليدية التي ألفناها.
0: نعم،
1: أصبحوا يصوروا لها أكثر من شكل ويتخيلوا أنها هاي هي الأسرة الموجودة.
0: يعني الآن نحكي دكتورة إنهم بداية.
1: نعم،
0: كانوا يسلطوا الضوء على الأسرة بالخلافات اللي إلها، بأنه تبين إنه الأسرة هي أسرة هشة.
1: نعم،
0: أسرة يعني غير قائمة على أسس صحيحة.
1: نعم،
0: في أمور أخرى إنهم كانوا بيروجوا بداية بحياتنا إحنا ما شفنا مثلا مثلا النساء العربيات الأصيلات.
1: نعم.
0: بلاش نحكي بعيدا عن الشريعة، ما لهم نعم. يعني بالعري، الآن العري أصبح شيء أساسي.
1: نعم.
0: وشيء يعني شيء عادي.
1: نعم.
0: أصبحنا نراه نألف هذا الشيء.
1: ليش نألف؟ لأنه تكرار تكرار تكرار تكرار، مع تكرار المشهد في هذا يصبح الأمر مألوف وعادي، وللأسف نجحوا في هذا الشيء، وأصبح يعني الأمور اللي إحنا كنا نعتبرها عيب وحرام ولا تجوز أصبحت متداولة داخل الأسر، داخل بين الرفاق. لذلك زي ما حكيت لك إنه المصانعين المحتوى يقللوا من شأن الطلاق.
0: نعم.
1: يقللوا من شأنه وكأنه الطلاق شيء عادي.
0: نعم.
1: يعني لدرجة إنه يظهر إنه اتركها، اتركها بكلمة.
0: نعم.
1: يهدم ميثاق غليظ بين المرأة والرجل، هدم الأسرة أصبح شيء سهل جدا، وهذا مما يعني ما تعرفنا عليه حقيقة. بعدين أصبحت يعني من الأمور السلبية إضعاف سلطة الوالدين،
0: سبحان الله.
1: وأصبحوا يصوروا فقط الـ الـ الـ الـ الحالة اللي فيها سيطرة الأب بطريقة سيئة على ابنه، يصوروه ويعلنوه وكأنها هي الحالة الشائعة،
0: وكأنه يعني سيطرة الأب لا تكون عن حب وعن مسؤولية وعن حنان.
1: نعم.
0: هم
1: نعم.
0: بيصوروها نعم. انه هي عباره عن تجاوز للحدود.
1: نعم. نعم.
0: تجاوز للمفاهيم، او انه بيعرضوا سلطويه الاب.
1: نعم. يعني سبحان الله، ثقافه الاستهلاك، ثقافه المقارنات،
0: هذا اكثر شيء دكتوره. يعني
1: انا
0: الآن
1: بصراحة
0: ما في عنا،
1: اقول يعني انه الشيء الذي ينغص العيش انه بشاهدوا هالشباب وهالفتيات هاي السوشيال ميديا وهاي المنصات الرقميه، بشاهدوا هاي الخوارزميات وهاي الترندات المتسارعه، وبعيشوا معها ساعه ساعتين ثلاثه عشرة.
0: نعم.
1: لما يرجعوا للواقع
0: بيجدوا حالهم في فراغ،
1: مش فراغ، بصير فجوة بينهم وبين المجتمع اللي بيعيشوا فيه، بالإضافة للمقارنة بصير عندهم فجوة، فبينعكس هذا على كرههم لأهلهم، بصير
0: إنه ما عندهم دكتورة. الآن مثلا لما واحد شاب إنه
1: نعم.
0: طول الوقت يشوف القصور، يشوف المناظر الجميلة، يشوف
1: نعم. نعم صحيح.
0: يشوف مثلا المشتريات المقتنيات بأسعار خيالية، ويعود إلى بيته
1: نعم.
0: بيشعر إنه أهله يعني هم حارمينه أشياء كثيرة من هذا.
1: نعم. يعني سلطوا الضوء وكأنه يعني ربطوا
0: السعادة
1: نعم. بالمال، السعادة بالمال.
0: نعم.
1: فأصبحت في عنا عبارات سيئة بتداولوها الشباب والفتيات، إنه يعني بطريقة ما لا يعني ما كانت في تربية الأبناء.
0: صحيح.
1: كيف يعني إذا ما في مال معناته ما فيش سعادة.
0: نعم.
1: والمظاهر الخداعة وكل هذه الأمور واعتبروها أنها هي
0: الحقيقة.
1: هي الحقيقة.
0: نعم.
1: لكن في الحقيقة هي ما يعني هي يعني مزينة لهم، وهي ليست هذا هو الحقيقة، وليس هذا هو الهدف. وبالتالي يعني يصبح هناك زي ما حكيت لك نتيجة المقارنات ما بين المثالية اللي بشاهدوها
0: نعم.
1: وبين الواقع.
0: نعم.
1: الواقع صعب. فبصبح هناك فجوة عظيمة في الحياة، وقد يلجأوا إلى أساليب إذا ما كان في مراقبة وما كان في حرص وما كان في يعني انتباه من الأهالي، هذا يجر ما يجر من ربما يؤدي إلى تعاطي إلى أمور أخرى بعيدة يعني عن
0: يعني دكتورة الآن نجحت
1: نعم.
0: يعني السوشيال ميديا في تفتيت بعض الثوابت
1: نعم.
0: الموجودة في أسرنا الحالية، سواء كان بموضوع مقارنات أو تقليل من شأن الأسرة، تقليل من دور الأم والأب داخل الأسرة عبر ريلزات ممكن إنه هم يبعتوها عن طريق السخرية، عن
1: نعم.
0: طريق النكت، فإنه بيمرروا هذا الفكر لأبنائنا، وأبنائنا بيجدوا إنه هو نعم هو مستساغ ومقبول في حياتهم.
1: للأسف إنه هذا الشيء اللي بيحصل، وبالتالي تأثير هذا الشيء على الأبناء يعني سبحان الله. دائما أنا أقول إنه القرآن هو الحل، وتعلقنا بديننا وقرآن، أفلا يعقلون. يعني هذه الآية لوحدها فقط التي كانت يعني الله سبحانه وتعالى حب الإنسان بالعقل، جعله مميز، جعل فطرته سليمة أصلاً، فإذا يعني استدرج بأمور يعني هي تكاد في سفاهة أحياناً. يعني إحنا لا نقول إنه كل الريلزات هي سيئة، بالعكس في محتويات جميلة ورائعة وبيشتغلوا عليها أصحابها بطريقة
0: نعم.
1: صحيحة ومؤثرة،
0: لكن الذي يطفو على السطح
1: ومؤثر للأسف
0: نعم.
1: إنه الشباب
0: نعم.
1: يعني يعني تشاهد ابني زي ابن جيراننا زي ابن زي كلهم نفس الشيء، واللي بكون غير ذلك يكون
0: شاذ
1: مثلا،
0: حتى يعني لو انه كان ملتزم بكون هو الشاذ عن الموجود في المجتمع. طيب دكتورة، بس بدي أسأل، هل نقول بذلك أن الخوارزميات والسوشيال ميديا سحبوا البساط من الآباء وفي تربية أبنائهم في هذه اللحظة؟
1: والله أنا لا أتفق دكتورة معك 100%.
0: أنا فقط أسأل إنه هل يعني سحبوا
1: يعني
0: أم لا؟
1: هو هو هو هو في شيء منه، لكن سحب البساط بالكامل هذا يعني دمار
0: أكيد،
1: لأنه الموجه الأول والأخير لهؤلاء الأبناء هم الوالدين، فإذا سحب البساط من تحتهم يعني شيء صعب جدا، يعني مهما تأثرت، مهما أثرت المنصات الرقمية على الإنسان، يبقى دفء الأم دفء الأب، حاجة الأبناء إلى الأم والأب، لا يمكن أن نوازي بين هذا وهذا، في فرق شاسع بينهما، يعني الذي يعطيه الأب وتعطيه الأم لا يمكن أن يكون شبيها لما يعطيه هذا.
0: يعني الآن أنت تقولي دكتورة أنه لم يسحب البساط من تحت الوالدين أبدا، وذلك يعني إذا كان الوالدين إذا كان الوالدين يراقبون الله سبحانه وتعالى في تربية أبنائهم.
1: وكم من عائلات سحب البساط من تحت 100%، هو في يعني هذا الذي يتحكم فيه هو الوالدين. لكن عمر السوشيال ميديا أو المنصات ما كانت أسرة بديلة
0: أبدا
1: استحالة، لأنه في مقومة للأسرة تعجز عنها كل علاقات الدنيا.
0: طيب دكتورة، إيش الشيء الأساسي الذي يجب على الوالدين أنهم يغرسوه حتى يسحب البساط من تحت أيديهم في موضوع التربية؟
1: يعني هو الأساس، الأب والأم، يعني سبحان الله عندما قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، هم الأب والأم مسؤولون، عندما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، شو راعية؟ راعية بتعرف أدق التفاصيل.
0: نعم، يعني راعية مش بس إنها تعمل لهم الأكل والشرب وتنظف البيت وخلصنا هذا الموضوع.
1: أنا دائما أقول ليس الأم التي تصنع الطعام، الأم اللي بتقدم القرآن يوم الجمعة، تفضلوا كلكم اجلسوا كل واحد يقرأ شيء. تعرف أنا عندي أحفاد لما يجوا عندي بجهز لهم 20 سؤال، وهم هيك بنبسطوا، ما بدهم كيكة ولا بدهم، لكن بدهم أسئلة وإجابات ويستمتعوا بهذا الشيء. فإحنا ما بدنا نحمل العبء والمسؤولية كلها على المنصات الرقمية، لا، في أشياء إحنا مع إنه وقت أصبح في التزامات في انشغالات معينة، لكن لا بدنا نعمل
0: يعني يجب على الوالدين انهم يراعوا حقوقهم ومسؤولياتهم بداية أمام الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
0: ويعني يشوفوا رقابة الله سبحانه وتعالى عليهم في الأبناء المؤتمنين عليهم، بأنه يعني أنا مش وظيفتي كأب فقط أن أؤمن الطعام والشراب، وظيفتي أني أنا أراعي أخلاق أولادي، أراعي اتجاهاتهم وسلوكهم.
1: هذا الابن صناعة الأب والأم.
0: نعم،
1: يعني سبحان الله، يعني المشهد السيء العنيف الذي يشاهده الابن في يوم من الأيام قد يكون المتأذي منه الأم أو الأب، قد يكون هذا ترند اللي شاهده اللي بتأذى منه أمه وأبوه في المستقبل.
0: نعم،
1: إذا ما عملوا هناك يعني تشييك على هذا الأبن في كل أمره.
0: هذا التشييك اللي أنا بدي أحكي لك.
1: نعم،
0: هل إنه يعني بطلتوا الآباء والأمهات بيستطيعوا إنهم يشيكوا أو إنهم يراقبوا؟ يعني الآن صار موضوع المراقبة أمر جدا صعب في ظل الوقت اللي إحنا عايشينه.
1: يعني إلى حد ما، يعني هو صحيح إنه ساعة بساعة ولحظة بلحظة، هذا يعني هذا كفر، يعني لا يستطيع الإنسان إنه يراقب ابنه 24 ساعة.
0: يعني
1: لكن في أسس موضوع.
0: نعم، يعني إحنا بنحكي حتى وإحنا كبار دكتورة.
1: نعم،
0: لو أنت وجدتي أحد يراقبك 24 ساعة.
1: نعم،
0: أنت إلا ما تخطئ.
1: 100%. إحنا ما بنتجسس، إحنا بنتابع وبنراقب.
0: نعم،
1: بطريقة معينة، لكن إذا بدي كل شيء، شوف ما هو بين لحظة ولحظة بطلع 1000 شيء لهم.
0: صح،
1: فإحنا صعب هذا، يعني هذا مش واقعي، يعني مش منطقي إنه إحنا نراقب أبنائنا بهاي الطريقة، لكن بدنا نحط عندهم قدرة على التمييز، نحط عندهم انهم يستطيعوا ان يميزوا، ويكون عندهم جانب النقد، انه هل هذا الريلز الذي شاهدته ما هو فائدته، ما هو مصدره، هل هو صحيح؟
0: ايوه، هذا اللي انا بدي احكي لك اياه. يعني الان في عندنا ابنائنا بيتلقوا من المؤثرين.
1: نعم،
0: وكانه الامر
1: حقيقة
0: مسلم
1: بالزبط.
0: وكانها حقيقه انه لا يمكن اني انا اجادل فيها.
1: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بالعكس أنا دائما يعني حتى مع أبنائي إنه لا تصدق كثير مما تسمع. اليوم يعني إشاعة بسيطة تنتشر على مستوى يعني ما يعني غريب جدا. فإذا أبنائنا تلقوا كل هذا الذي ينشر وتلقوه على إنه على محمل الجد وعلى محمل الصح، راح يكون هناك تغييرات لا يحمد عقباها.
0: يعني يجب علي أني أنا أحاول قدر المستطاع أعلم أولادي بأنه لا يأخذوا كل شيء من السوشيال ميديا، وأن يتتبعوا المصدر هل هو صحيح أو موثوق أو غير صحيح.
1: يعني شوفي، هو إحنا إذا بدنا نقول أيهما يؤثر أكثر، الخوارزميات ولا الوالدين على الأبناء؟ يعني بنرجع بنحكي انه اهم مهاره
0: يمكن يتعلمها، انت حاطه بالك انه الوالدين بياثروا اكثر، وانا شايف انه الخوارزميات تؤثر اكثر.
1: ما بعرف، انا اعتقد يعني انه مهما تاثر الابن اللي مشغول عليه صح الا يتراجع. نعم. الا يعرف يميز. يعني هي مهاره، يعني ان نزرع عنده حسن التوثيق عند الابناء، يعني ايقاظهم على التفكير الواعي، أن يفكر بطريقة واعية. الأمان الفكري لا يكون إلا داخل الأسرة، بينما هاي السحب ما لا يمكن أن تحقق لأبنائنا شيء من من من من الأمان.
0: هي لا تحقق دكتورة. نعم. لكني أنا أقول بأنه الطريقة الجاذبة، الموسيقى، الإيقاع اللي بكون ضابط موضوع الريلز أو الاهتمامات اللي أنا بطلبها من السوشيال ميديا، وهي أصلاً كيف الخوارزميات تطلع. لو أنت حكيتي موضوع معين. نعم. شاغلك موضوع. نعم. معين.
1: صحيح.
0: بتجي دي مباشرة أمامك.
1: صحيح.
0: فهم قاعدين بيضغطوا على الوتر الحساس عندك.
1: طيب إحنا بنشتغل في هاي الحالة على المصفاة الذاتية.
0: أيوة ممتاز. الآن كيف بدي أنا أحقق هذه المصفاة عند أولادي؟
1: المصفاة الذاتية للأبناء يعني التوجيه المستمر.
0: نعم.
1: وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني تترك ابنك لهذا الأمر صعب جدا. لابد من من من تقويته، لابد من الصبر على أن يكون متحملا لكل ما يشاهد، لأن يكون عنده المحاربة الشهوات التي يعني هي كثيرة جدا. نعم. في هذا العالم الرقمي المفتوح.
0: يعني عجبتني كلمة الصبر على
1: الصبر.
0: الأبناء، لأنه إذا الصلاة عندما أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة مباشرة واصطبر، لأنه ما في شيء يأتي بالساهل، إنما
1: أبدا.
0: يريد الصبر على المفاهيم الجيدة.
1: تعرفي دكتورة، يعني أحيانا يمكن الأم تحكي لابنها صلي، ما بصلي، معلش هي تضل تحكي، اضلك احكي اي شيء، مش بس صلي، اعمل كذا واعمل كذا، حتى لو فقدتي انه الاستجابه هي راح تيجي في يوم من الايام.
0: نعم.
1: راح يكون هذا يعني زي ما حكيت لك انه تاثير الوالدين انا برايي الشخصي لا يمكن الا ان يكون اعظم من كل المؤثرات الاخرى، في حاله انه يكون عن نيه صحيحه، يكون في جديه، يكون نابع من حرص وخوف، نابع من توجيه سليم، نابع مش من مقارنات وإلى آخره، لا، وإنما أنا أريد ابني لمجتمع صالح، لمجتمع عنده الشيء الكثير الذي هو بحاجة له.
0: يعني أنت دكتورة بتحكي عن المصفاة اللي بدها تكون عند الابن.
1: نعم.
0: أفضل أو أكثر قيمة يجب على الوالدين أنهم يزرعوها لأبنائهم لما بيسلموهم الهواتف.
1: الصدق. حتى الهاتف. نعم. بدك تكون صادق مع نفسك. هذا ما سلمك إياه أبوك أو أمك إلا بثقة.
0: نعم.
1: ويمكن ينبهوا الأمهات إنه دير بالك انتبه، لكن كلمة دير بالك وانتبه هاي يعني إذا ما تجاوب ابنك معها فيها مصيبة كمان. فالبناء الصفات العظيمة هي المحور الأساسي حتى ننقذ أبنائنا مما يتعرضوا
0: يعني إليه. يعني دكتورة أنا بتخيل إنه الأم أو الأب بدهم يسلموا ابنهم الهاتف، يجب عليهم إنهم يحذروهم من أكثر من شيء. يعني الهاتف اللي لك لا يعني تلتقط فيه صورة أو. نعم. لا تسمع به شيء. نعم. أو هذا، وهذا يعزز مثلا اللي هو الخشية من الله سبحانه.
1: نعم.
0: وتعالى.
1: نعم.
0: وهذا ما سنتحدث به بإذن الله تعالى بعد الفاصل. ابقوا معنا بإذن الله مع الفاصل ونواصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
4: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد، البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع التخصصات. ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب، مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حديث الجمعة وحلقة اليوم بعنوان الأسرة المسلمة ومعركة الهوية. قبل ما نرجع للدكتورة إيمان العمر معنا اتصال هاتفي من الدكتور عماد صمادي. تفضل دكتور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا
1: بك دكتورة إيمان الدباس.
2: حياك الله يا دكتور.
0: الله يكرمك.
1: الدكتورة الفاضل إيمان العمر. حياكم الله جميعا.
2: حياكم الله يا دكتور. بارك الله فيكم.
1: وبطبيعة الحال شكر موصول لكل من إذاعة حياة أف أم ورابطة علماء الأردن على هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتي ثماره في المجتمع العربي المسلم الأردني تحديدا عن قريب.
2: اللهم آمين.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. يعني بداية يعني لما الكلام يكون عن الأسرة المسلمة لابد ابتداء أن نعي أهمية الأسرة في تحديد هوية الشخصية المسلمة. بمعنى أن الأسرة المسلمة إذا كانت مسلمة بمعنى نهج وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أخرجت للمجتمع آثارا إيجابية كمجتمع الصحابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى الصحابة وراقبهم عن كثب وتدخل في كثير من شؤون حياتهم حتى يخرجهم من الضلال إلى النور خرج إلينا مجتمع صحابة نقي من أرقى ومن أبدع ما يكون، حتى أن أي صحابي سواء كان سيدنا أبو بكر الصديق أو أقل

0: أنا بعتبر الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. وأنا بشبهها كثير بنسبة الأسرة إلى المجتمع بنسبة القلب إلى الجسد. بمعنى القلب مضغة، إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. وبالتالي الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. طب الآن ما السبيل أو ما الطريق التي من خلاله أستطيع أن أجعل هذه الأسرة المسلمة أسرة صالحة تقية نقية بناءة في المجتمع؟ الطريق أنا بظني الآن أن الأب والأم لابد لهما أن يأخذا دورهما في بناء هذه الأسرة. أي تنازل أو أي تراخي من قبل الأب أو من قبل الأم ستخرج لنا على أرض الواقع أسرة فاسدة لا
1: أو أسرة مشوهة.
0: بمعنى آخر، الآن إذا الأب تراخى أو انشغل بعمله وشغله عن تربية الأولاد، أو الأم انشغلت بعملها أو بحياتها الاجتماعية عن أبنائها، الابن لابد له من مرب، إما أن يكون الأب والأم أو أن يكون الهاتف، إما أن يكون الأب والأم أو أن يكون الشارع، إما أن يكون الأب والأم أو أن يكون الصديق أو الصاحب السيء. وبالتالي الآن كثير عندنا من النماذج، وأنا بجوز يعني اشتغلت في سلك التعليم، بتفاجأ إنه في آباء المربي لهم هو الخادمة. الأب موجود في دولة الفلانية والأم موجودة في البلد الفلاني، ولما كنت أتكلم مع الطالب في عنده تقصير في الدراسة، في عنده مشاكل أخلاقية معينة، بتفاجأ بحكي له وين الوالد؟ بحكي له الوالد في البلد الفلاني. وين أمك؟ أمي بالبلد الفلاني في بلد غير البلد الموجود فيه الأب. تجلوا كيف؟ طب هذا الآن، طب مين مسؤول عنك؟ طب مين بدرسك؟ مين بعلمك؟ مين بوجهك؟ الخادمة. وكثير من الأحيان بتكون الخادمة غير مسلمة. طب بالله الآن كيف راح يطلع هذا الولد بعد سنتين ثلاث أربع خمس سنوات من ترباية الخادمة ورعاية الخادمة له؟ يعني مشكلة كبيرة جدا. لازم اليوم أنا كأب ولازم اليوم أنا كأم إني أخذ المكان المناسب في استخلاص الخير الموجود في قلوب الأبناء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الطفل أو الولد يولد على الفطرة، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: طيب أنا الآن اليوم كيف؟ الذي يخلق هو الله عز وجل، والذي يشكل ويصنع الإنسان مين؟ الأب أو الأم. فأنا حقيقة أشكركم على هذه الحلقة، وأشكر الجهود المبذولة من قبل سواء الدكتورة إيمان أو الدكتورة إيمان العمر في إخراج مفاهيم جميلة جدا لواقع الأسرة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يعني دكتور حتى يعني في عنا شغلة ممكن بس أضيفها، أنه قديما كان في دور للجد والجدة والعم والعمة في التربية، الآن أصبح هذا الجزء متنصل من حياتنا، أنه فقط الأم والأب ممكن أنهم يربوا، غير هيك ما مستحيل أسمح لأحد آخر بأنه يدخل على خط التربية.
0: ليش؟ لأن الآن الأب لما قصر والأم لما قصرت أراد الجد أن يتدخل فيما تبقى من بقايا الجمال الموجود عند الأبناء. لكن لما الجد تدخل إما أن يصد من قبل الأب أو الأم.
1: فعلا.
0: لأن هاي إشكالية، لأنه الآن كثير من الأباء للأسف بفكر حاله أنه عماله بربي أولاده تربية حديثة، وكل تحت كلمة حديثة بدي أحط أنا مليون خط. التربية الصح هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، التربية الصح هي تربية الصحابة، التربية الصح هي التربية البناءة التي تأخذ معايير التربية من خلال الإسلام والمسلمين. يعني الآن والله معلش دكتورة، الآن لو عملنا دراسة على النظريات أو ما يسمى بالنظريات الحديثة في التربية، والله معظمها نظريات خرجت من عقول عفنة إلا ما رحم ربك. أنا اليوم أنا كمسلم، أنا هويتي مسلم، شئت أم أبيت أنا مسلم، شئت أم أبيت معلمي هو رسول الله، قدوتي هو رسول الله، ملاذي بعد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اليوم أنا بدي أتنصل من هذه النسبة، اتنصلت من أولادي، صح ولا لا؟
1: صح.
0: وبالتالي على كل حال أنا لا أريد أن أخذ دور الدكتور إيمان
2: العمر. بالعكس يعني.

0: يعني لك حبيت أعمل هالمداخلة. الله يجزاكم الخير.
1: شكرا لك يا دكتور.
2: بارك الله فيك يا دكتور. وتأكيد كلام الدكتور عماد يعني صراحة يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ومن ثم قال عندما رفقا بالقوارير ومن ثم
1: تابع احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده وجاهك،
2: يعني رغم أنفي من أدرك أبويه كلاهما، يعني ما ترك شيء ولا ترك مرحلة ولا ترك عمر ولا امرأة ولا رجل ولا طفل إلا ونبه على هذه الحياة كيف تسير. لكن احنا اليوم الهوية تغيرت لأنه ابتعدنا، كلما نبتعد كلما سبحان الله يعني كيف تعامل الصحابة مع القرآن الكريم. نعم. كانت الآية تتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وحي ينزل من السماء يتقبله الصحابة، يقرأ الآية ويتلونها ويحفظونها ويعملون بها.
1: نعم.
2: يعملون بها بحياتهم. نعم. لا يمكن أن يفرطوا في آية.
1: يعني في موضوع أنا لما كنت أقرأ كان يأتي الصحابة بسورة والصحابي بسورة، طب يعني هل ما كانوا عاجزين أنهم يحفظوا القرآن كامل؟
2: لا
1: لم يكونوا
2: لا
1: عاجزين لا إنما لا بتعلم أو تطبيق. نعم. هذا
2: أيضاً
1: القرآن
2: أيضا تعليق على ما ذكر الدكتور، اليوم الأسرة يعني أصبح في أنانية داخل الأسرة.
1: نعم.
2: إنه لا تعلم المرأة ما هو دورها ولا يعلم الرجل ما هو دورها. لو لو لو نظموا أنفسهم بحيث يعلم كل واحد ما له وما عليه، لما وصلنا إلى هذه المرحلة بيطلعوا من المحكمة وبيقولوا كل واحد بيحكي حسبي الله، ما بتعرفي مين الظالم مين المظلوم مين.
1: دكتورة اللي أنت بتحكي اللي هو موضوع الأنانية، السوشيال ميديا اللي هي تخترق بيوتنا الآن، هي تعلم على الفردانية
2: بالضبط.
1: تعلم على الأنانية أني نعم. أنا نعم. محور الكون ويجب كل شيء أن نعم. يكون مسير من أجل أكون أنا سعيدة.
2: نعم.
1: ما بيتطلع لموضوع لا إيثار الذي كان نعم. يعني بهويتنا نعم. الإسلامية نعم. في عنا نعم. إيثار في عنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه نعم. ما يحب لنفسه. هذه الأشياء لم تطرح في الهوية اللي يعني فرضتها السوشيال ميديا
2: نعم.
1: إنما فرضت موضوع الفردانية والاستقلالية
2: أنا معك دكتورة في هذا الأمر. منصات الرقمية أصبحت يعني تهيئ للشاب أو الفتاة أنه أنت الأولا وأخيرا الأولوية لك في كل شيء. أصبح عندنا جيل بعيد عن التضحية، بعيد جيل يعني كل لا مبالي، جيل يتطرق إلى أفكار بعيدة عن السنة وعن المنهج النبوي الذي يعني بتزوجوا بتفقوا أنهم ما يخلفوا أبناء، بيستمر هذا سنين طويلة. يعني من الذي علمهم هذا؟ إلى أين وصلوا؟ يعني ما هو المصدر الذي أخذوا منه حتى يعيشوا هذه الحياة ويبتعدوا عن سنة الله؟
1: سبحان الله.
2: ما بدهم يتزوجوا، أصبح يعني ما في تحمل المسؤولية. كما قال الدكتور برضو الأسرة هي العماد، الأسرة هي الحصن لكل هذه الاختراقات التي تأتي من خلال المواقع الرقمية.
1: دكتورة بس كيف إنه الإنسان أو الأبناء كيف إنه إحنا نعزز فيهم الهوية الإسلامية
2: نعم.
1: ونثري الهوية الإسلامية عند أبنائنا بأنهم نعم. ما يتمسكوا بالهويات اللي بتجيهم من برا ويعتزوا فيها؟
2: يعني بتعرفي دكتور إحنا ديننا قائم على الاستقامة
1: نعم.
2: وقائم على السلوك. قل آمنت بالله ثم استقم. إحنا ديننا ما كان مجرد هو مواعظ وعبر وآيات من القرآن أبدا، إحنا سلوك. فعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. فإحنا هذا السلوك هو أنك يعني تري أثر الصلاة، أن تشاهدي أثر العبادة تظهر على المسلم. هذا هو الثمرة الحقيقية لهذا الدين. أما أن يكون الدين فقط سرد وما شابه
1: أو شعائر
2: أو شعائر
1: شعيرة أنا أقوم بها وخلصت،
2: نعم أبدا، وإنما هي هي هي ميزان للحياة كلها. ميزانك في الحياة هل هذا حلال وحرام، أيهما أسير، وين أمشي، إلى ما هي وجهتك في هذه الدنيا. وأيضا إذا بدنا نعزز الهوية بس نذكر أبنائنا في مين، بالله عليك نذكرهم بالسيدة خديجة رضي الله عنها، الزوجة التي كانت متميزة وهي في بيئة لا فيها يعني بيئة جاهلية.
1: نعم. يعني قبل أن يأتي الإسلام كانت يعني فارضة نفسها سيدتنا خديجة
2: نعم
1: بالطاهرة الشريفة.
2: الطاهرة نعم. الشريفة التي تميزت برجاحة العقل، ما ضيعت مالها زي ما بضيع الصبايا اليوم أموالهم.
1: نعم.
2: نعم امرأة في ذلك العصر وفي تلك البيئة تنمي مالها وتبحث عن من يقوم عليه. يعني وين إحنا ما نعلم بنات عن السيدة فاطمة الزهراء؟ تخيل يا دكتورة كان لقبها أم أبيها. كم العلاقة اليوم قوية بين الأبناء والبنات خاصة والآباء؟ كم إلى أي حد، إلى أي مدى تكون هذه البنت هي مثل أمها مع أبيها؟
1: يعني هذا اللي احنا بنتطرق له يا دكتوره، انه ايش دور الجلسات العائليه الدافئه بالحياه الاسريه للبيت المسلم، حتى انه هو يبعدنا عن تاثير السيء للسوشيال ميديا.
2: والله يا دكتوره انه يعني انا اقول دائما انه الجلسات هاي يعني هي كانها طقوس، هي صله، هي بر. يعني أفضل شيء ممكن يحسن ويعدل سلوك الأبناء هو جلستهم مع الآباء. يعني أنا بقول من هذا المنبر لا تفتح له المشاكل يا جماعة، سواء الآباء أو الأمهات أو الأبناء، يعني عيشوا بسلام. يعني ما الداعي لافتعال المشاكل في جامعة معينة؟ بعدين كمان تنبيه لنا إحنا، يعني اللي دائما أسلوب الأمر للآباء والأبناء، ترى لا، ما بحبوا الأبناء في ظل الشيء اللي يشاهدوا. تخليها بطريقة حوارية.
1: ما رأيك؟
2: اجعلي هذا الأمر وهذا الوعظ والإرشاد. إحنا من خوفنا على أبنائنا بنجلس بالساعات وإحنا نحكي وهم لا يتقبلوا هذا الشيء.
1: يعني هو الآن في عنا فرق دكتورة، الجيل أصبح يعني بنفس الجيل صار في عنا جيلين. يعني احنا اصبحنا جيل وهم جيل ثاني، فانه هم ما بيرضوا بموضوع السلطويه او الـ يعني الامر، انما ياتوا بموضوع يمكن الاقناع او التفاهم حسب بدهم يمررون، مثل ما حكى الدكتور عماد اللي هو التربيه الحديث اللي عندهم.
2: نعم، يعني بالضبط. يعني نحن نسعى الى ان يكون في مجتمع نموذجي، نسعى يعني احنا مسؤولين عن ابنائنا على الاقل، يعني وحتى يكون هذا المجتمع صالح وهذا المجتمع نفتخر به ونفاخر به. لا، ما بدي أطلع لهذا المجتمع من بيتي اللي أنا مش مسؤولة عن كثير من الناس، مسؤولة عن أبنائي، بدي أطلع له فرد يعني يكون قائم بحبل محب لوطنه، عنده انتماء. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن.
1: هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، حديث النبي. لذلك إنك تتقن عملك، سواء كنت طبيب أو كنت معلم أو كنت مهندس أو كنت شو مكان عملك،
1: أو كنت أب أو أم في المنزل.
2: نعم، يعني أنت بدك يعني تغرس هذه القيمة، هذه القيمة العظيمة. لا يكون منشأها حقيقة إلا الانتباه والمراقبة والحث المستمر من قبل الوالدين.
1: يعني دكتورة إحنا يمكن ضلينا أكثر من مرة نردد في موضوع معين، إنه أنا كيف أريد أن أدافع عن أسرتي، أدافع عن أبنائي في ظل الغزو الفكري اللي إحنا عايشينه. نرجع كمان مرة إنه إني أعزز العقيدة.
2: نعم.
1: في عندك إشي تاني؟
2: يعني دكتورة يعني إحنا نحكي ما بدنا إنه نغيب أبنائنا عن السلف الصالح ونغيبهم عن إنجازات الأمة. يعني إحنا أبدعوا المسلمين في الطب والهندسة والفلك والفنون والشعر والخطابة والفيزياء والكيمياء، مبدعين.
1: نعم.
2: فهذا الأمر يجب أن لا يغيب عن أبنائنا، يجب أن يكون عندهم اعتزاز بتراثهم، اعتزاز بقيمهم، اعتزاز بكل ما هو يتعلق بدينهم.
1: يعني دكتورة بالحياة السريعة اللي إحنا عايشينها، يعني مرات ممكن الأبناء ما بيحبوا هاي القعدة تاعت الأم، تعال نقعد مع بعض نجلس ونتحدث عن السلف ونتحدث. فكيف ممكن إنه الأم تغتنم مثل يعني فرص معينة وتعطي أبنائها؟
2: والله هذا الشيء يعني يعود للأم وللأب نفسهم. نعم. كيف يجسدوا هذا من خلال جلسة؟ يعني للأسف اليوم إحنا بنشوف الناس بتجلس مع بعض وكل واحد بيمسك تليفون.
1: نعم.
2: هذه جلسة ما لها يعني أي قيمة.
1: نعم.
2: طب أنا يعني ليس منكم رجل رشيد؟ يعني طب إذا أنتم هم جالسين هيك وشايفين حالهم أنهم الصح، طب أنت وين يا الأم؟ لا، نبيهم حتى لو كان هذا الشيء يعني يمكن يكون ثقيل شوي، لكن عادي أولادك يعني. وأنا برضو بدي أرجع أستذكر أنه الأم يجب أن يكون لها سلطة على أبنائها وعلى بناتها، وأنه لا تهاب ولا تخاف ولا تعتبر أنه هي يعني إذا نصحت بنتها أو ابنها أنها يعني أنها بتتجاوز أو أنه بالعكس، حتى لو بدها تزعل البنت يجب أن تملي عليها ما يمليها الله عليك.
1: يعني أنا دكتورة بتخيل يعني مع بناتي وهيك، وأنا بكون ماشي مثلا شاف شيء أو شاف سلوك معين، ما يمر مرور الكرام إذا كان هذا الأمر خاطئ، يعني إلا ما لو كلمة للأطفال بأنه هون في عنا مشكلة، هون في عنا مشكلة مثلا بالعقيدة أو مشكلة بالأخلاق، يجب علي أني أنا أنوهها، ما أنها تمر مرور الكرام حتى أني أنا يعني أمشي مع الخطأ وكأنه بلا شيء.
2: بالضبط يا دكتور، برضو هاي يعني مغيبة عن المربين اليوم. يعني تعرف اليوم اللي فيه الجيل واعي، يعني عندي حفيدة عمرها 5 سنوات بتقول لي هاي ذكاء اصطناعي ولا عن جد؟ فهم يعني عارفين كل شيء. فأنت موجه مستمر، لا يحضن الطفل إلا أمه ولا يخدم البيت إلا أهله. فهاي الأمور لا نتنصل منها، وهذه نسأل عنها، وهذه أمانة بين أيدينا، وهذه لا نمل منها أيضا. فبالعكس هاي الوظيفة الأساسية والرئيسية للأم، حتى لو تزوج ابنك وأحفاد يعني كله أنت تبقى متابعة لهذا الأمر بما يعني الله سبحانه وتعالى.
1: بما أنه إحنا قدوات دكتورة، وأنه السوشيال ميديا مفروضة علينا، كيف يمكن أني أنا أجعل السوشيال ميديا معي وليس ضدي في تربية أبنائي؟
2: يعني شوفي، هو اليوم عمالهم يسعوا أنه للشهرة من وراء هاي السوشيال ميديا، لكن هو وفق متاح للجميع. يعني نشجع أبناء على أن يكون لهم محتوى، وجميل أن يكون هناك محتوى، ويمكن هذا الشيء يعني يجعل عند الابن أو البنت ثقة بنفسه أيضا. يعني ما المانع؟ بالعكس أصلا يعني هذا إبداع أنا أعتبره.
1: نعم.
2: إذا الواحد وصل لمرحلة أن يوصل كلمة حق، أن يوصل أي شيء، يعرض أي شيء في فائدة، فهذا إبداع وهذا إنجاز. وإحنا في بلد يعني تعزز الإنجاز وتعزز هذه الإبداعات، لكن الاستنساخ البشري شيء مقيت جدا
1: فعلا. يعني أنت بتلاقي النساء كلها أصبحت بشكل واحد.
2: نعم.
1: المحتوى كله أصبح بشكل واحد، والإنسان لا يعرض قيمه وأخلاقه على السوشيال ميديا، إنما يعرض ما يروج له.
2: نعم.
1: يعني اللي يصفق له الجمهور أنا أعرضه.
2: وللأسف يا دكتور هذا هو التقليد الأعمى.
1: نعم.
2: وهذا هو الذي ذمه الدين وذمه القرآن وذمه الإسلام.
1: لو لا تكون أمعه.
2: نعم أمعه. أو إذا دخلوا جحر أضب دخلتم. يعني بالعكس إحنا ننقح، إحنا أمة يجب أن نوجه أبنائنا وأن نجتهد في هذا، إنه التقليد شيء يعني مقيت هذا التقليد، وإنما يكون يعني اللي صنع طائرة. طب ما أنت لك عقل، اللي فعل كذا واللي عمل كذا واللي أنت معجب فيه واللي وصل إلى حفظ القرآن واللي أنت أيضا أنت ربنا أعطاك عقل، فأنت تستطيع أن تفعل أي شيء. أما أن تجمد عقل ابنك أو بنتك أو الأقران أو الأطفال اللي في المدارس أو إلى حد معين، لا، يجب أن يكون هناك نهج للإبداع والحرص على هذا الأمر.
1: يعني دكتورة الآن كقدوة نحن لأبنائنا، يجب علينا أنه إحنا ما نحكي لهم والله اترك المنصات واترك السوشيال ميديا والأب أو الأم 24 ساعة جالسين على التليفونات.
2: للأسف يعني سبحان الله القدوة يعني هي القدوة الحسنة. أنا أقول هي الركيزة الأساسية في المجتمع، وهي العامل التحول السريع الفعال. ما يصنعه القدوة لا تصنعه المقالات ولا الكتب ولا شيء، هي أكثر شيء ممكن يؤثر على الإنسان ويغير حياته القدوة الصالحة.
1: صح.
2: وهذه برضه بنرجع للأسرة وبنرجع للأم وبنرجع للأب وبنرجع لأنه التعلم هو في السنوات الأولى من العمر، مش بعدين لما يكبر. فهذه الأمور يعني، وأصلا الإنسان بطبعه يحب القدوة.
1: نعم.
2: يتعلق بقدوة معينة. يمكن أنا وإنت يا دكتور تعلقنا بقدوات
1: فعلا
2: في حياتنا، وكان إلها يعني نصيب معين أو ثمرة معينة بوالدينا بإخوتنا بأساتذتنا. لابد يعني الإنسان بطبعه بحب هاي القدوة، وبالتالي إنه الوالدين هما المثال الحي الذي يرتقي إلى وجهة الكمال السلوكي، بحيث يثير في النفس الاستحسان والإعجاب، لأن التأثر بالأفعال والسلوك أقوى من الأقوال والكلام.
1: يعني الإنسان دكتورة لما يشوف مثلا والده والدته هم القدوة الحسنة له، سواء يعني استخدامهم الهاتف أو بتلقيهم الموضوع المعين، هذا شيء أساسي. الأمر
2: نعم.
1: الآخر أنه لو كان الآباء يعني بيساعدوا أبنائهم بأنه باختيار المنصات اللي هم لازم أنهم يتابعوها.
2: نعم.
1: وفي أمر آخر اللي الآن في عنا من ضمن الإعدادات في الأجهزة اللي عنا أنه كيف يستطيع الأم والأب بينهم يعني يحجبوا بعض المحتويات التي لا تليق بأبنائهم، فإنه ما يتركوا الأبناء براحة إنه يعني يشاهدوا أو بحرية يشاهدوا ما يريدون، إنما يعني يضبطوا هواتفهم بالمحتوى اللائق وحجب المحتوى السيء
2: 100%. يعني بمقدار يا دكتورة ما هو شيء مخيف مرعب، يعني وخاصة إنه إذا وجد بين أيدي أطفال يعني في عمر يعني ما زالوا في عمر متقدم، هاي مشكلة لأنه لا يميز أصلا ويأخذ هذا الأمر ويمكن يتحدث ويمكن يكون هناك عواقب وخيمة، وحصل أشياء كثيرة يعني نسمع فيها. لذلك يمكن يكون التركيز على الأبناء اللي في سن معين يضاعف، انك تهتم هو شو بيعمل وين دخل ما هو اهتماماته. نعم. لكن لما يكون الابناء في سن معين يمكن يكون خلاص وصلوا الى مرحله انهم يستطيعوا ان ينتقدوا ويميزوا هذا الجانب.
1: الله يكرمك يا دكتوره ويجعلنا يا ربي ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه. بنهايه انا اقول بانه الاباء قد يستثمروا من اجل ابنائهم بدفع اموال حتى يسعدوا ابنائهم، فما المانع من انه الاباء انهم يدفعوا من اجل دورات لتعليمهم كيف يستخدموا السوشيال ميديا، كيف انه هم يعني يبتعدوا عن المحتوى السيء، كيف انه هم يكونوا مربين صالحين في هذا المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ ابنائنا واسرنا. شكرا لك دكتوره، وشكرا لحياه اف ام، وشكرا لرابطه علماء الاردن. نقول قولي هذا واستغفر الله سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.
2: بارك الله فيك.
3: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانهاز إليه، بل هجا جريرا وأخره، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لأثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
8: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
9: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
10: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: متجكة واستمتع بصورتها.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-500-23-23.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي اناقش معكم مجموعة قواعد بسيطة جدا في التعامل مع المال، لكن ما بصير نتساهل فيها ابدا في عملنا، خاصة إذا أنت كنت شخص عم تسمعنا اليوم وطبيعة شغلك فيها تعامل مع الأمور المالية بشكل مستمر. وإذا ما بتشتغل في المال وبتسمعني، حط هاي القواعد عندك للقادم، ممكن يوم الأيام تشتغل في المال، أو نقلها للأشخاص اللي بتعاملوا بالمال بشركتك أو لأي حدا بهمك، لأنه خطأ واحد بالمال ممكن ما ينحل باعتذار وممكن يكلفك من جيبتك والأهم من سمعتك. القاعدة الأولى: لا تستلم مبلغ إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي سلمك إياه. وإنت كمان ما تسلم مبلغ مالي إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي بدك تسلمه لهذا المال. وإذا خايف تحرج الشخص، استخدم جملة بسيطة: بعده قدامك عشان نضمن حق الطرفين. هيك الموضوع ما بيصير شخصي، بيصير إجراء لحماية الجميع، لأنك إذا أخذت المال وبعدها ابتعدت واكتشفت نقص، بتصير عملية تحديد المسؤولية أصعب بكثير. القاعدة الثانية: وثق كل مبلغ بتستلمه. لا توقع على استلام مبلغ إلا بعد ما تتأكد إنه المستند واضح ومكتمل، اسمك، التاريخ، المبلغ، سبب الاستلام، وصفتك وتوقيعك، والختم إذا كان مطلوب، لأن الورقة اللي ناقصها تفصيل مهم اليوم ممكن تصير مشكلة بكرة. القاعدة الثالثة: لا تحتفظ بمال الشركة أكثر من اللازم. كل مبلغ بتحصله يودع في أقرب وقت ممكن أو بتسلمه حسب إجراءات الشركة للمعني، لأن المال اللي بيضل معك بدون توثيق أو تسليم بيزيد عليك المسؤولية. القاعدة الرابعة: طابق حساباتك يومياً، فخصص على الأقل لو 5 دقائق قبل ما تنهي دوامك، عد المبالغ الموجودة معك، طابقها مع المستندات والإيصالات، تأكد أن كل دينار له تفسير واضح، لأنه الفرق في المال أو النقص اللي ممكن تكتشفه اليوم أسهل بكثير من النقص اللي ممكن تكتشفه بعد 10 أيام. اليوم تتذكر شو صار، بس بعد 10 أيام مثلاً ممكن يصير الموضوع لغز. القاعدة الخامسة: لا تخلط مالك بمال العمل. محفظتك محفظتك، وصندوق الشركة هو صندوق الشركة. حتى لو حكيت بس بدفع من جيبتي وبرجع باخدهم، الأفضل يكون كل شيء موثق وواضح حسب إجراءات الشركة، لأنه الخلط بين مالك الشخصي ومال الشركة بيفتح باب للمشاكل ما إلك حاجة فيها. طيب مثلاً عملت جرد وطلع فيه نقص معين، هون ما تسكت ولا تحاول تغطي الفرق من جيبتك بدون ما تعرف الإجراء الصحيح. بلغ مسؤولك في نفس اليوم وخلي البلاغ مكتوب: لما جردت اليوم بيّن معاي فرق مثلاً مقداره كذا، والتفاصيل مرفقة بدي توجيهها. ليش؟ لأنك لما تبلغ فوراً بتثبت أنك اكتشفت المشكلة وبلغت عنها، وبتحمي نفسك وبتساعد الإدارة تعرف وين صار الخلل. والخلاصة: بالمال ما في شيء اسمه إشي بسيط. عد وثق سلم أو ودع المال حسب الإجراء وسلمه للمعني، ودقق كل يوم، لأنه التعامل الصحيح مع المال مش بس محاسبة وأرقام، هو أمانة. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والثقة المالية إذا اهتزت أصعب بكثير من أي خطأ مهني ثاني.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kaboli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
4: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس.

0: منحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال، ربي يحفظك ويرعاك وينور دربك. يعني نبدأ معك بسم الله، وقبل أن نبدأ في سورة الأحزاب إذا شئت أن تأذن لي، عندما يتحدث الظالم على رؤوس الأشهاد ويقف ويتبجح بأنه صاحب حق وبأنه صاحب أرض وبأنه يضع يعني القوانين العالمية وينسج النسيج العالمي، كيف يكون حال المسلم في هذا المشهد إذا أذنت لي؟
2: كرمك الله دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تبارك وتعالى أذن بأن هذا الظلم لن يبقى، ولكن الذي يزيل ويبدد هذا الظلم وهذا الظلام هم صفوة خلق الله في آخر الزمان الذين نعتهم القرآن بوسم عبادا لنا، فنسبهم إلى الله تبارك وتعالى. ومنظومة العبودية هذه حقيقة لا قيمة لها بالعدد، لا قيمة لها بالعدد. العدد هذا والقوة المادية في عالم الإسلام هو عالم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن هناك إعداد بنائي لا يقبل فيه أي خلل ولا أي نقص ولا أي تقصير، وهو الإعداد المعنوي والالتزام بالمنهج. لذلك لم يقبل لنا الإسلام عبر التاريخ أن ننحرف عن المنهج قيد أنملة. لما وقفنا في حنين وأعجبنا بكثرتنا، وهذا الإعجاب كان إعجاب إقراري، لأن الصديق وقف قال لن نغلب اليوم من قلة، وسكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقرون الصديق على هذا الذي سمعوه منه. أتى مباشرة قال في القرآن الكريم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نجد أن في أحد هناك من يعني أراد الدنيا، أراد الغنائم، أراد أن ينزل عن الجبل واستعجل أمر الغنائم، فأتت السورة واضحة لا تقبل الانحراف البسيط عن منهج الله، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن إذا صححنا هذه المسارات يأتي النصر بالسريع العاجل. قال لنا في بدر كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق. يا الله، من هؤلاء؟ صفة الصف أصحاب رسول أهل بدر، يجادلونك في الحق كأنما يساقون إلى الموت. في الآية وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله. مباشرة بعد أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم كما يقول ابن عباس قرب إلينا الجنة حتى لأن نراها وأني لأنظر إلى سواري وأعمدة المسجد، هل تبكي معنا ما منهم إلا وخط؟ كيف تتعلقون بالدنيا؟ الشاهد أن الإنسان حينما يلتزم، دكتور محمد، ليس لنا طريق آخر إلا أن نعود إلى هذا المنهج الذي يبدأ بفكرة الوعي. أنت يا أيها الإنسان ينبغي أن تكون واعي لمعركتك، ليس لك طريق إلا أن تسلك هذا الطريق للوصول، وأن هذا صراطي ما في شيء آخر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قضيتنا اليوم أننا اتبعنا السبل، والله هؤلاء في عمر المواجهة لا يصمدوا لحظات. أنا أنظر إلى الصديق رضي الله عنه،
1: رضي الله عنه،
2: خالد بن الوليد في الحلقة الماضية لعلنا ذكرنا شيئا من هذا، خالد بن الوليد في معركة الحديقة مع مسيلم الكذاب، قضى على مسيلم الكذاب معه 6,000 يرسل إلى كتاب، ما زال ينفض الغبار عن كاهلي. يا خالد الحق بأرض فارس، أرض فارس عدد القوة العسكرية اللي واجهها خالد 6,000 رد أعطاه 6 صار 12,000، عدد القوة العسكرية اللي واجهها سيدنا خالد 12 عنده 12,000، واجه 500,000 مواجهة وجها لوجه،
1: 12,000 66
2: واجهوا
1: نصف مليون
2: بأربع معارك حقيقية واقعة في صراعنا مع دولة فارس. عدد الجيش الاحتياطي 3 أضعاف هذا الجيش، كانوا يمتلكوا 2,000 مقاتل الدولة الفارسية، قضى عليهم في هذا المشهد كله 4-5 أشهر.
1: قادسية
2: وصلنا لسه قبل ما وصلنا للقادسية، قبل ما نوصل للقادسية بوصلوا كتاب من أبو بكر الصديق، في عندك مهمة صغيرة روح على اليرموك، عندك مهمة صغيرة. شوف انت لما تتطلع على المشهد مشهد بديع. أنت تقول زمان للعربي فارس والروم برتعد.
1: صحيح.
2: طيب الآن وقف خالد
1: والروسي.
2: وقف خالد بن وليد في اليرموك.
1: نعم.
2: طلع سلك طريق المفازة هذه طريق مهلك.
1: موت.
2: سلك
1: طريق موت. يعني.
2: خمس أيام ولا هو باليرموك.
1: يعني مقاطع عشان الناس يعني. نعم نعم.
2: اطلع على الروم هذول اللي كانوا يسموا بني الأصفر. اطلع على الروم قال هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب.
1: يا الله.
2: أنهى على الروم بوصلوا كتاب من عمر بن الخطاب يلا ارجع اشتغل في الشغل اللي كنت تشتغل فيه في دولة الفارسية كمل. لما تيجي تطلع على المشهد والله مشهد بديع. ما الذي جعل في عمر الزمن لحظة تصحيح مسارات؟ بلال رضي الله عنه عبد حبشي يصهر على الحجارة في مكة لا بيوقف ويشعر نفسه أنه هو الأعز وأن قريش وجلادوه هم الأذل ويشعر بعزته بدون انتماء لهذا الوحي. هذا الوحي يوازي حقيقة بين عالم الشهادة وعالم الغيب. الأمة اليوم المانع لها من واجهة هذا الظلم أنها تؤمن بعالم الشهادة أكثر مما تؤمن
1: يعني
2: بعالم الغيب.
1: يعني المادية
2: الشهادة اللي هو العالم
1: اللي بنعيشه
2: الحياة اللي نعم. احنا بنعيشها بنؤمن بالأشياء
1: نعم. نعم.
2: ولذلك أول فكرة في القرآن الكريم أتت لتسمي المسميات بوصفها الحقيقي.
1: نعم.
2: أنت يا أيها الإنسان مش مخلوق للدنيا، أنت مخلوق للآخرة. أنت يا أيها الإنسان خلق، فوين بده يحطك الخالق بدك تكون موجود. أنت يا أيها الإنسان بدك تكون متعلق بالله عز وجل.
1: سورة العلق
2: هذه أول مسميات. نعم. بالعكس أول الخلق وعلم آدم الأسماء. شو الأسماء؟ سمي الأشياء مسمياتها.
1: جميل.
2: سمي الأسماء مثل ما بقول الشيخ الشعراوي، فعرفنا الأشياء بمسمياتها. بدون مسميات تقول هذا قوة لن تقهر. طب بمسمياته قال لك إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، بعدين قال لك إنه كان من المفسدين فهو اسمه مفسد. هذا الرجل اسمه مفسد. على في سورة الإسراء ذكر كل مكوناتهم اللي احنا اليوم.
1: طب احنا اليوم ما بنحكي المفسد مفسد، بالعكس انا بكون سعيد لما حدا من المفسدين بدعيني عنده عوليمه ولا بسفارته بيقول لي تعي ابو حلقه نعمل لك هيك انفيتيشن دعوه.
2: اول درس
1: ومحمود
2: اول درس مش موجود عندنا واقع. اقرا باسم ربك. اي مشهد بدك تحطه باسم ربك. اقرا باسم ربك. هذا المشهد بسم الله ايش هو؟ ظلم ما بروحه وهجرهم هجرا جميلة. في البداية بدي أهجرهم
1: الجميلة،
2: يعني ما بدي أصادم. أنا في البداية ما في داعي أني أصادم الناس لكن بهجره. لذلك تجد أن القرآن، والله يا دكتور محمد أتحدى أنا أنه القرآن الكريم ما أعطانا منهج لكل شيء، لكن إحنا اليوم نتبع سبل غير سبيل القرآن الكريم فنضل، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. إحنا اتخذنا اليوم أصنام من دون طاغوت. يعني تخيل سمى الهوى اللي جواتي أنا سمى الهوى إله. أفرأيت من اتخذ إله هوى. سمى الانحراف في حق النبي بدرجة قليلة عليه الصلاة والسلام قال له ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
1: الله أكبر. طيب جميل، أنت لفيت اللفة علينا بس ما رضيتش تحكي لي عن اللي أنا بدي أسألك عنه. بسمح لي فاصل بعده نواصل إن شاء الله. ابقى بالقرب من حياتك كرما.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
9: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
10: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
11: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة حياة في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله من جديد شيخ رضا، نعود لك. وكان بس هيك نقطة وحيدة، يعني عندما يعلو الظالم ويقف ليحتل أعلى مناصب العالم ويقف فيخطب بالعالم، يخطب ولا يخطب؟ يخطب يخطب يخطب, يخطب روح يخطب بتجوز بعدين مطلطل يتغزل فيها مرته ويخطب في العالم والكل العالم يسمع ماذا يقول هذا الظالم، علما أنه كلامه يعني لو جيت تقيمه في كلام الرجال ليس له قيمة، كيف هو حال المؤمن؟
1: شوف سورة القصص تجيب عن هذا السؤال، قال لك في البداية أنت شوف هذا شايف حاله عالي أن فرعون على في الأرض،
0: نعم.
1: آخر السورة أعطاك يعني مخرج خارج إطار تفكيرك، أيها الإنسان حتى تواجه هذا العلو من فرعون والنظرية الفرعونية أن فرعون على في الأرض، بداية القصص آخر القصص وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يرجون علوا
0: في الأرض ولا فساد ولا عاقبة،
1: أنت تواجه العاقبة أعطاك العاقبة، أنت تواجه هذا العلو بابتغائك علو الآخرة وعدم الإفساد في الدنيا. أنا بدواجهه مشان إيش؟ مشان أصير رئيس وزراء؟ لا،
0: مشان أكسر خشمه،
1: مشان أعلو في الآخرة وتلك الدار الآخرة والعاقبة،
0: يعني هدفي أن أستعلي على هذا العال للعلو في الآخرة وليس العلو في الدنيا.
1: مش ماليش نقلك، ما هو نقل لك المعركة دكتور محمد، أنت نقل ميدان المعركة في داخلك يا أيها الإنسان من بقعة صغيرة تعيشها إلى حياة غير نهائية، هي فلسفة بحد ذاتها لا يفهمها إلا المؤمن.
0: يا الله
1: انت بتيجي اليوم ومشهد الصراع، احنا اليوم من صارع مشان فلسطين، احنا اليوم من صارع مشان البشرية، احنا اليوم من قاتل هذا العدو المجرم بمقومات حضارية، انت بتقاتله بمقوم الأسرة وبتقاتله بمقوم البناء الإنساني، وهذول البشر أعلى ما يربون إليه أنه يعيش مثل ما قال إيلون ماسك، يعيش حيوان أليف عند الذكاء الاصطناعي، والله يعني فضيحتنا.
0: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، في سورة الأحزاب، وعند هذه الآية توقفنا.
1: كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب للمؤمنين في سورة الأحزاب هو بداية نص جديد بفكرة جديدة أو فكرة داخل نص مقتطع، يعني عندنا يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، بداية مقطع جديد، بداية فكرة جديدة.
0: جميل.
1: إما فكرة داخل فكرة أو فكرة مستقلة. يا نساء هون. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا،
0: فكرة جديدة،
1: فكرة جديدة، نعم. عن خطاب للنبي،
0: هو محور جديد من محور السورة.
1: نعم. إن أرسلناك شاهدا
0: ومبشرا
1: ونذيرا. شو شاهد؟ يعني كيف النبي شاهد؟ يشهد علينا. طب ما شافنا، يشهد علينا النبي، اللهم صل عليه، ما شافنا،
0: صلى الله على سيدنا محمد،
1: يعني إحنا اليوم ما شافنا سيدنا النبي، يشهد على شيء غائب،
0: كوزاب
1: ولا
0: هذا كويز فجائي،
1: ولا ربنا بدي يطلع على الغيب. لا احنا بنحاول مثل ما يقول سيدنا ابن عباس ثوروا النص.
0: جميل.
1: حل نسوي في نص ثورة.
0: نعم.
1: يعني نحاول نفكر، يعني نحاول نشوف كيف بدنا نوصل للمعنى.
0: نعم.
1: طب شاهد، لا هو النبي عليه الصلاة والسلام سيرته شاهد واقعي تطبيق للقرآن الكريم ولأمر الله عز وجل.
0: طب قال إن أرسلناك،
1: تمام،
0: أنت سيرتك،
1: أنت شاهد، حياتك مشاهدة. أنت لما نقلوا لنا الصلاة نقلوا لنا إياها كيف؟
0: يا سلام،
1: بالمشاهدة.
0: صلوا كما رأيتم.
1: لما نقلوا لنا الحج نقلوا لنا بالمشاهدة. لما عائشة نقلت لنا القرآن قالت لنا كان قرآنا يمشي، فهو شاهدوا. يعني أنت ما بس بتكون منظر، أنت لازم تشاهد.
0: يا سلام،
1: يا كل داعية، يا كل تابع لرسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: إنك تقول كلمة شيء وأنك تطبقها شيء آخر تماما. لذلك أنت لما بدك تكون في مكان تدعو إلى الله عز وجل فيه بأمر معين لابد أن تتمثل هذا الأمر.
0: يا سلام.
1: حتى يكون أدعى إلى الناس. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اصبروا، ما صبر.
0: نعم.
1: هو كان
0: جوع،
1: كان يشوفوا أمامه.
0: صحيح، زي بعض الزعماء في بعض الدول بقول لك يا أخي بعينكم الله جوعوا. وبقى هو ما شاء الله سفراته وأكلاته،
1: بنتين وهاجروا.
0: نعم نعم.
1: نعم.
0: على بطن حجرين صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: في الحصار أعز إنسان على قلبه يفقده
0: خديجة. نعم.
1: ما رؤية الشيب في لحيته عليه الصلاة والسلام إلا أن بعد أن فقد خديجة.
0: يا الله.
1: ورؤية عليه الصلاة والسلام يعني بحال بعد وفاة خديجة وعمه حتى سمي ذلك العام عام الحزن.
0: نعم.
1: والأفضل أن أقول سنة الحزن، العام في رخاء.
0: نعم صحيح.
1: سنة فيها شدة.
0: جميل.
1: سنة على النبي سنة صعبة. نعم. على النبي صلى الله عليه وسلم
0: شاهدا
1: شاهد. فحياتك حياتك مشاهدة.
0: نعم.
1: اليوم بدك تطبق القرآن، فيش واحد يقول لي كيف أطبق هاي الآية. النبي طبقها، النبي طبقها تطبيق عملي في جو نزول وتفاعل مع النص وتغيير في الواقع وقيام.
0: بتصعبها علينا يا شيخنا طارق.
1: انا بصعبها
0: والله، بتصعبها
1: ليش يا حبيبي؟
0: والله احنا مش قد هالكلام اللي بتحكي فيه.
1: طب ليش مش قد يا دكتور محمد؟ تعرف يعني ليش؟
0: مش عارف، بحس انه هذا كلام كبير قوي، بحكي ضد والله.
1: بدنا معادله. ما هو القران اول إشي اللي يحطك على الطريق، يقول لك انت غير طريقه تفكيرك شوي. انت طريقة تفكيرك في الحياة بدك تغيرها شوي مشان تصير إنسان آخر. هو بده يفعل فيك الطاقات حتى تصبح تستدعي كل يعني مكونات الإجرام اللي أمامك وتحاربهم بمكون غيب. ساوى بين الغيب والشهادة، فكرة المساواة بين عالم الغيب وعالم الشهادة في القرآن من أول الدروس. وين ما تيجي للبدايات، أول سورة البقرة يؤمنون بالغيب، لأنك الآن حتدخل لمعارك. أول العهد المدني، أول العهد المكي، فليدعو نادي سندعو الزبانية، ساوى بينهم. بعدين قال لك اتمرد عليهم وانت ضعيف. احنا قال بذكرنا في هاي الحادثة واحنا في دار الأرقم، بذكرنا فيها في سورة الأنفال، قل انتم الآن خايفين وتهوتون أن غير ذات الشوكة. طب اذكروا إذا أنتم قليل مستطاعون.
0: يا الله،
1: ما تذكرنا فيها
0: في الأنفال؟
1: ذكرنا فيها بعد 15 سنة.
0: يا الله.
1: احنا اليوم سنة 2 عشنا 13 15 سنة.
0: نعم. نعم.
1: قلنا انتوا اليوم خايفين، طب انتوا اليوم قوة، انتوا طالعين 300 وشوي،
0: انتوا كنتوا ايام اقل من 20.
1: طيب وقتها لما انتوا 20 30 واحد في دار الارقام، شو حجمكم مع قريش؟ صفر.
0: نعم.
1: طب شو حجمكم مع العرب؟ صفر.
0: مع الأمة.
1: طب شو حجمكم مع فارس والروم؟ الخطاب تبعكم هناك كان قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. متذكرين؟ طب مين اللي اواكم؟
0: الله.
1: مين اللي حماكم؟ واذكروا ان طب المشهد هون بالضبط مشهد ينقل الإنسان من استحضار عالم الشهادة إلى استحضار عالم الغيب. تيجي أنت بيقول لك فقدنا قتله، قتله مش قتله،
0: بل أحياء عند ربهم يرزقون.
1: عدل الاسم، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل. أول خطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا. اضبط أقوالك مشان هاي المصطلحات بتشكل عندك ردة
0: بعد ذلك
1: الفعل.
0: ولا تحسبن.
1: تمام.
0: نعم. ترقينا شوي حتى الشعور.
1: نعم.
0: جميل.
1: فأنت بيجي بضبطك حتى تتساوى بين عالم الغيب والشهادة. شوف متى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أعلى الدرجات في حياته،
0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم،
1: في رحلة الإسراء والمعراج.
0: أنا آسف، ليش النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في دينه؟
1: لا، متى بلغ أعلى الدرجات عند ربنا،
0: عند الله.
1: عندما
0: بلغ سترة المنتهى.
1: أحسنت. شو يعني؟
0: يعني وصل عند الله سبحانه وتعالى، يعني
1: كشف عنه حاجز الغيب. صح، رحلة الإسراء غيب.
0: صحيح.
1: فلما كشف عنه حاجز الغيب وصل إلى أعلى مستوى. متى يصل الإنسان إلى أعلى مستوى في علاقته مع الله؟
0: لما يوصل لهذه المرحلة،
1: لما يكشف
0: الإحسان.
1: الإحسان
0: أنت عبد الله كأنك ترى. نعم.
1: هو فكرة الدين بده ينقلك من انك تعيش انت في عالم شهادة.
0: جوز يسمعنا حدا يقول لك يا شيخ بكون تطلعونا من واقعنا انتو، يعني انا معذرة منك، تحملني انت والمستمعين الكرام، يعني انت بدك يعني اطلع من واقع اللي انا عايشه لعالم اسير مسبح.
1: هو الواقع اللي انا عايشه، الواقع اللي انا عايشه، هذا الواقع خارج عن اطار الله عز وجل ولا داخل منظومة الله عز وجل؟
0: لا اله الا الله.
1: الاله العظيم اللي خلق هذا الواقع وشكل مكونات هذا الواقع قال لي أنت قيمتك يا أيها الإنسان تلتزم بهذا المنهج، هذا الواقع بتغير. إذا بدك تقيسها بالمعادلة يا دكتور محمد،
0: واحد زائد واحد يساوي،
1: ما بتزبط معنا في ديننا ولا يمكن بحياتنا. إحنا ما غيرنا الباطل بقيمة معادلات واحد زائد واحد، ما بزبط معنا، بزبطش. إحنا ناس بنغير بمنهج الله، مش بقوتنا ولا بذكائنا. تخيل أنت، شوف هالمشهد هذا، عمر رضي الله عنه بخطب على المنبر.
0: اسمح لي نتوقف عند هذا المشهد.
1: طيب.
0: لأنه ناس قرب يطير وهو بلوح في أصابه. حرام. بعد الفاصل نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة التكرم.

0: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. حياكم الله شيخ نضال. وقفنا عند عمر بن الخطاب وهو يقف على المنبر، قلت لك يعني نطلع، وقلت لي بس هيك حتى نلملم المشهد، قلت لي أننا إذا استحضرنا عالم الغيب سنسير على المنهج الصحيح. قلت لك أنا يعني بدك إيانا نطلع من عالمنا الواقعي ويصير يقولوا عن الناس يعني خلاص صرنا في عالم آخر، قلت لي لا، وعند هنا توقفنا.
1: أنت لا تغير الواقع إلا إذا آمنت بالوحي. الوعي بالوحي هو الفكرة في تغيير الواقع.
0: جميل.

0: حروب الرد.
1: نعم.
0: ليش حروب الرد؟
1: لأنه خرج عن منطق إنه في عنا ناس بدهم يجوا يقاتلون، قال بعث أسامة.
0: آمن. نعم. بتطبيق حديث النبي
1: صلى الله عليه وسلم محمد.
0: هؤلاء أحل عقدة عقدها رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: المنطق بيقول كيف تغير الواقع باتباع المنهج.
1: جميل.
0: طب عمر، اللهم ارضى عن عمر. لو بدي أجي أنا، حياة عمر كلها عظيمة، في مشهد من حياة عمر بعطيني
1: علامة فارقة،
0: الفتوحات قمة الفتوحات الإسلامية وقوة الجيش الإسلامي.
1: أجرب.
0: جرب.
1: يا سارية الجبل الجبل،
0: قلت لك إياها بالفاصل
1: صح.
0: وقف، تخيل يعني بخطب سيدنا عمر الجمعة، فجأة بقطع بصير بفاصل.
1: نعم.
0: بصير بفاصل. بقطع الخطبة، بصير ينادي على واحد بينه وبينه 2500 كيلو،
1: سارية،
0: بيقول له دير بالك الجبل. بدهم يلتفحوا، يا سارية الجبل. طب ورجع كمل الخطبة وراح. شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ سارية بيرجع، والله هيك هيك صار معنا،
1: سمعنا
0: صوت عمر. طب والله احنا عمر نفس التوقيت قال هيك.
1: يا الله.
0: هذه اعظم لحظه، هذه نقطه البيك في الفتوحات الاسلاميه في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه. ابحث عن كل انسان تجد ان اعظم نقطه في حياته هي نقطه يقترب منها من عالم الغيب.
1: يا سلام.
0: انت بتيجي ايش اعظم لحظه في حياتك يا ايها الانسان؟ مرات والله وانا بصلي وانا خاشع
1: اقترب. صحيح صحيح.
0: انت كل ما قربت من عالم الغيب
1: صحيح،
0: انت بتكون في قمه سعادتك. فكرة أنه الإسلام أصلاً أنه بده بس يقربك من أنك تصير توازي بين الغيب والشهادة، هذه أعظم فكرة بتغير فيها الواقع. ليش؟ لأنه عالم الغيب هو من يصلح عالم الشهادة. عالم الشهادة هذا عالم فاسد، الناس بتفسده، إنه كان من المفسدين، كل واحد بيطلع بيفسد في الأرض. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، بدهم يغيروا الكوكب. دكتور محمد، اليوم إحنا عم نناقش، أنا آسف، عم نناقش الإنسان الكلب، وعم نناقش الإنسان 13 نوع البشرية تصالحت عليها الإنسان الحيوان، ومع ذلك عم نناقش كيف أنه بكرة إحنا بدنا نخلي لكل كائن حي شفرة مشان نسيطر عليه، بدنا نسيطر على البشر. والله هذا الكلام من 20 سنة، انه احنا لازم نزرع في كل بني ادم
1: شريحة
0: مشان نعرف تحركاته. طب يا عمي انتوا اعطيتوه التليفون؟ لا لا، بجوز يترك التليفون. لا لا، بدي اعرف كيف بحاسب، كيف بفكر، وظائفه الحيويه بتعرفها، نبض قلبه. بدي سيطر على البشر. فكره السيطره على البشر هي فكره من عند ابليس. ابليس عاش عقده انه سليمان سيطر عليه عليه السلام، عاش العقدة، فالآن بده ينتقم من البشرية. وين هذا المشهد شفناه في سورة الإسراء؟
1: لا أحتني كن ذريته إلا قليلا،
0: بدي أقودهم. هذا اليوم المشهد اللي الله. احنا منعيشه اليوم، احنا صراعنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. طب اللي شو هو جزء من فكرة الطاغوت؟ إنك الشيطان، إن الشيطان يقود المنظومة اللي ما بتؤدي إلى الله عز وجل. مشان هيك ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل، يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد مين؟
1: الشيطان.
0: الشيطان.
1: نعم.
0: فاليوم أنت كل المناهج التي لا تؤدي إلى الوحي قائدها الشيطان
1: مباشرة.
0: كل المناهج طاغوت. إيش معنى طاغوت؟ وكل منهج غير منهج الله. ويريد الشيطان، إذن هي إرادة شيطانية. نعم. أن يضلهم ضلالا بعيدا. أنا اليوم الإسلام بيجي بيقول لي حتى تغير الواقع، أنا مش بدي أسألك عن الواقع، أنا بدي إياك تغير الواقع، بس حتى تغير الواقع لازم
1: تستحضر عالم الغيب،
0: تنتمي بوعي للوحي وتبدأ تطبق لحاله الواقع بتغير معك. الصدمة التاريخية في الحياة الإنسانية بسموا عصر النبي عليه الصلاة والسلام، من 20 سنة اللي وراء، عصر الصدمة الإنسانية. لو بدك تيجي تحلل تغيير فارس والروم، بدك تحط لك 200 سنة. نعم. هذول بتقاتلوا مع بعض 700 سنة على الأقل.
1: 700 سنة
0: على الأقل، في قبلها وبعدها 900 سنة عدوها الحرب بين فارس والروم. طب إحنا أنهينا كل هذا الملف 20 سنة، عقدين من الزمن. وقف خالد في اليرموك، هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب. ووقف واحد قبلها لما رحنا على مؤتة، قال أتظنون أن جلادكم قريش كجلادكم
1: بني الأصفر؟
0: بني الأصفر. طب هذول بني الأصفر
1: وقف,
0: وقف بعد كم سنة خالد بوليد؟
1: بين مؤتة والقادسية
0: 7 سنوات بعد بعد مؤتة اليرموك. إحنا بيننا 7 سنوات. وقف الله. يطلع عليهم،
1: بل هم مش
0: مفهومش بالحرب.
1: طريقة لهذه الكلمة، شو يعني شو اللي وصل له هذه الرسالة؟
0: استعلاؤه بالإسلام.
1: الله أكبر.
0: أنت الإسلام هو بخليك تطلع

0: فوق. وبلال شاف حاله أعلى من
1: القوم. أعزنا الله الإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذل الله. صلى الله السلامة. ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، قدم التبشير على الإنذار. قبل شوية قبل الحلقة بتقول لي إحنا لازم يكون جزء من منهج الإنذار. تفضل.
0: الخطاب لابد أن يكون في سياقه. هنا نحن نعيش أزمة، نعيش في حنين أزمة، عفوا في الأحزاب،
1: في الأحزاب. نعم.
0: نعيش في الأحزاب أزمة كبيرة جدا بلغت القلوب والحناجر. الخطاب المناسب أنفر ولا أبشر؟
1: أبشر.
0: لا، خطاب أبشر. طيب، إحنا في أحد في مصاب، بدي أخليه يستبشر، فبدي أذكره في بدر، ما بدي أذكره بالمصاب تبعه.
1: يا سلام.
0: قال لي يعني، وأنا في أحد في سورة آل عمران، قال لي ولقد نصركم الله ببدر، ما جاب لي شيها بالأنفال.
1: نعم.
0: لا بالأنفال، حتى لما قال لي وما جعله الله إلا بشرى.
1: نعم.
0: ولتطمئن به قلوبكم. خلص.
1: نعم.
0: لا في آل عمران.
1: نعم.
0: وقفني، قال لي وما جعله الله إلا بشرى لكم. أعطاني كلمة زيادة. ليش زيادة في المبنى، زيادة في المعنى، زيادة في التطمين، بدك تطبطب عليه زيادة، هو محتاج تطبطب زيادة. لا بشرى لكم، وقدم القلب على النصر لأن القلب مكسور. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم، قدم المكسور
1: به
0: على المفقود، القلب مكسور، النصر مش موجود، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. إحنا لما نطلع على النصين منفكر إنه نصين واحد، لا
1: مختلف.
0: طب متى أنا ببشر ومتى بنذر؟ حسب السياق. من وين بدي أجيب هذا السياق من القرآن؟ أنا في بداية خطابي مع المشركين بدي يكون خطاب عالي قاسي في إنذار. يا معشر قريش
1: قم فأنذر.
0: بالضبط.
1: أنذر.
0: يا سلام.
1: قم فبشر.
0: أحسنت.
1: وقم فأنذر.
0: اختصرت.
1: تلي الجائزة الثانية.
0: اختصرت.
1: تلي الجائزة.
0: أين يمكن.
1: وداعيا إلى الله بإذنه.
0: يا سلام.
1: بإذن الله.
0: يا سلام.
1: وسراجا منيرا.
0: السراج يعني في اللغة، السراج في اللغة الأوفق أن يكون وهاج.
1: سراجا وهاجا.
0: وقد القمر منير. شو معنى، شو الفرق بين الإنارة والنور والضوء؟ النور انعكاس، الضوء ذاتي احتراق، عشان وجعل القمر نورا والشمس سراجا، فنور لأنه بنعكس.
1: جميل.
0: والشمس سراجا.
1: هاي جديد وجميل جدا. هاي ثري لايكس
0: حبيبي. طب هون طب السراج، سراجا منيرا، مين هو هذا؟
1: صلى الله على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم. جمع في النص هذا شغلتين.
1: نعم.
0: شو هم الشغلتين؟ أول شيء علاقة النبي عليه الصلاة والسلام مع الباطل، علاقة إحراق.
1: يا سلام.
0: علاقته مع المؤمنين
1: نور.
0: علاقة
1: يا
0: انعكاس
1: سلام.
0: وحي.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاك الله خير.
0: حبيبي.
1: كتب الله أجركم. حبيبي. نفع الله بكم وبعلمكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. يعني هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، السراج المنير. اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في نهاية هذا اللقاء الشكر لكم شيخ رضال، وكذلك الشكر لمستمعين الكرام. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين. هذه دعواتنا لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذا حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحن امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل، ومع هذا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألون ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك، ما حاجتكم إلى اللحم، ما حاجتكم إلى الخضار ولا الملابس، هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين، ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل. المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس، لا. وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما تقدموا ما تفعلوا من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 433 2. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
4: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، طبربور. هاتف 06-56-306-30.
3: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 سمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة، وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
5: سمارت باي
3: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخرى، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لا أثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
9: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة. فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
11: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملي.

0: على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: تفجكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدون.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: اهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي اناقش معكم مجموعة قواعد بسيطة جدا في التعامل مع المال، لكن ما بصير نتساهل فيها ابدا في عملنا، خاصة إذا أنت كنت شخص عم تسمعنا اليوم وطبيعة شغلك فيها تعامل مع الأمور المالية بشكل مستمر. وإذا ما بتشتغل في المال وبتسمعني، حط هاي القواعد عندك للقادم، ممكن يوم الأيام تشتغل في المال، أو نقلها للأشخاص اللي بتعاملوا بالمال بشركتك أو لأي حدا بهمك، لأنه خطأ واحد بالمال ممكن ما ينحل باعتذار وممكن يكلفك من جيبتك والأهم من سمعتك. القاعدة الأولى: لا تستلم مبلغ إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي سلمك إياه. وإنت كمان ما تسلم مبلغ مالي إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي بدك تسلمه لهذا المال. وإذا خايف تحرج الشخص، استخدم جملة بسيطة: بعده قدامك عشان نضمن حق الطرفين. هيك الموضوع ما بيصير شخصي، بيصير إجراء لحماية الجميع، لأنك إذا أخذت المال وبعدها ابتعدت واكتشفت نقص، بتصير عملية تحديد المسؤولية أصعب بكثير. القاعدة الثانية: وثق كل مبلغ بتستلمه. لا توقع على استلام مبلغ إلا بعد ما تتأكد إنه المستند واضح ومكتمل، اسمك، التاريخ، المبلغ، سبب الاستلام، وصفتك وتوقيعك، والختم إذا كان مطلوب، لأن الورقة اللي ناقصها تفصيل مهم اليوم ممكن تصير مشكلة بكرة. القاعدة الثالثة: لا تحتفظ بمال الشركة أكثر من اللازم. كل مبلغ بتحصله يودع في أقرب وقت ممكن، أو بتسلمه حسب إجراءات الشركة للمعني، لأن المال اللي بضل معك بدون توثيق أو تسليم بيزيد عليك المسؤولية. القاعدة الرابعة: طابق حساباتك يومياً، فخصص على الأقل لو 5 دقائق قبل ما تنهي دوامك، عد المبالغ الموجودة معك، طابقها مع المستندات والإيصالات، تأكد أن كل دينار له تفسير واضح، لأنه الفرق في المال أو النقص اللي ممكن تكتشفه اليوم أسهل بكثير من النقص اللي ممكن تكتشفه بعد 10 أيام. اليوم تتذكر شو صار، بس بعد 10 أيام مثلاً ممكن يصير الموضوع لغز. القاعدة الخامسة: لا تخلط مالك بمال العمل. محفظتك محفظتك، وصندوق الشركة هو صندوق الشركة. حتى لو حكيت بس بدفع من جيبتي وبرجع باخدهم، الأفضل يكون كل شيء موثق وواضح حسب إجراءات الشركة، لأنه الخلط بين مالك الشخصي ومال الشركة بيفتح باب للمشاكل ما إلك حاجة فيها. طيب مثلاً عملت جرد وطلع فيه نقص معين، هون ما تسكت ولا تحاول تغطي الفرق من جيبتك بدون ما تعرف الإجراء الصحيح. بلغ مسؤولك في نفس اليوم وخلي البلاغ مكتوب: لما جردت اليوم بيّن معاي فرق مثلاً مقداره وكذا، والتفاصيل مرفقة بدي توجيهها. ليش؟ لأنك لما تبلغ فوراً بتثبت أنك اكتشفت المشكلة وبلغت عنها، وبتحمي نفسك وبتساعد الإدارة تعرف وين صار الخلل. والخلاصة: بالمال ما في شيء اسمه إشي بسيط. عد، وثق، سلم أو ودع المال حسب الإجراء وسلمه للمعني، ودقق كل يوم، لأنه التعامل الصحيح مع المال مش بس محاسبة وأرقام، هو أمانة. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والثقة المالية إذا اهتزت أصعب بكثير من أي خطأ مهني ثاني.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بمشاهدينا على تلفزيون حياة وعلى الصفحة الرئيسية على الفيسبوك. يا أهلا وسهلا بمن يسمعنا على الطرقات. يا أهلا من يسمعنا على اللابتوب زائد في المطابخ بالراديو زي حضرتي أنا اللي دائما هالراديو شغال وشغال على حياة FM. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أولادنا بخير معي أنا الدكتورة دلال اقتشعت مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع برنامجنا أولادنا بخير. مرحبا بكم ويا أهلا وسهلا يا من يعني دائما ينتظر حلقة أولادنا بخير. أنا بدي أشكر كل اللي بيبعتوا على الصفحة بيشكرون على هذا البرنامج التربوي الأسري اللي بيشعروا إنه نابع من بيوتهم وإنه الكلام اللي بينحكى فيه هو كلام واقعي. وكذلك شكرا لمن يراسلني على الخاص وبصير يحكولي يعني أسئلة عميقة. ويمكن اللي تابع معنا الحلقة الماضية كانت كل الحلقة محتوى إننا نسألكم إننا نجاوبكم على مجموعة الأسئلة اللي أنت سألتونا إياها. ولكن قبل ما نبدأ بحلقتنا اليوم ونحكي عن موضوعها الشيق يلا أذكركم بالمثلث العلاقات الأسرية أزواج وآباء وأبناء. والزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية وهي التكرار والحوار. واليوم موضوعنا لماذا تبكي النساء؟ ما تصفنوش اللي موجودين بالتكاسي والسرافيس والباصات وسياراتكم الخاصة واللي واقفين بالأزمة زي 45 دقيقة لحد ما وصلت على الإذاعة. كل من يسمعنا كل من يرانا نعم حلقتنا اليوم يا ترى شاركونا لماذا تبكي النساء؟ هلأ احنا بدنا كم هائل من الاتصالات من الرجال نسمع منهم من تجاربكم الخاصة حقيقة لماذا تبكي النساء، زائد مشاركات للنساء حتى نسمع الرجال أصواتنا ونحكي لهم إحنا فعليا ليش بنبكي. وبناء عليه لماذا تبكي النساء يلا نعطيكم أرقام التليفونات للتواصل 06516-5020 06516-4020 06516-2060 و 06516-2020. لماذا تبكي النساء؟ يلا يا رجال علينا بالهجوم ويلا يا نساء اندافع لماذا نبكي. ما نبدأ بتليفوناتكم ومشاركاتكم بدي أجاوب على صبية الله يرضى عنها بتحكي لي دكتورة ليش دائما بتشددي وبتفكر إنه الحياة وردية عبارة عن رجل يحتاج إلى اهتمام وتقدير والمرأة تحتاج إلى حب واحتضان والأولاد نربيهم ونكررهم بصيروا توب. استنوا، نحن في هذه الحلقات نخاطب الطبقة المتوسطة، الطبقة اللي ما عندهم سلوكات كتير شاذة تدعو إلى إصلاح. إحنا بنحكي عن الناس المتوسطين اللي بيعيشوا ضمن هدوء نوعا ما مع أكيد طلعات ونزلات في العلاقة، ولكن في عندهم توسط، ما عندهم زلمة بيعمل تصرفات لا تحتاج إلى تعديل سلوك ولا زوجة بدها وقفات للإصلاح ولا أولاد ربي يحمي أولادكم ويصلوا لمراحل كتير صعبة. نحن نتحدث لمن يسمعنا بالوضع الطبيعي أنه يا مرأة انتبهي، الرجل إن أعطيتي اهتمام وتقدير وهو كان يعني حدا متوسط في الصفات بيطلع أحلى ما يكون. وكذلك المرأة إذا ما عندها لا سمح الله صفات ناشزة فهي تحتاج إلى حبك واحتضانك، وأولادنا سنكرر ونكرر إلى التربية والتكرار. فسمعيتني نعم نعم كلامك صحيح، ولكن برنامجنا يتحدث عن المتوسطين في السلوكات، هذا كان لازم أحكي لكم إياه. والشيء الثاني اللي بدي أحكيه، سمعت عبارة جميلة جدا جدا تتحدث عن الأزواج والعلاقة في الزواج. سمعت علاقة عبارة جميلة جدا تتحدث عن العلاقة ما بين الزوجين. كل العلاقات ما بين الناس تقوم على العدل، إلا العلاقة ما بين الأزواج تقوم على الفضل. إذا كان الله عز وجل في القرآن ما بعد التغلاق يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فما بالكم لما نيجي نحكي في علاقات الزواج؟ هي لا تقوم عملت لك وعملت لي، وعطيتك حقك وعطيتني حقي، وأخذت منك وأخذت مني، إنما تقوم على الفضل في المعاشرة الطيبة وفي المعروف وفي تقبل الحسنات وفي التكيف يوف مع السيئات وهكذا. فدائما تذكروا كل العلاقات تقوم على العدل، إلا العلاقة الزوجية تقوم على الفضل. صح يا أبو راشد، سلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيك العافية دكتور.
1: ويسعد مساك.
2: أنا أول مرة بشارك معك وبسمع برنامجك، بس أول مرة بصراحة بشارك معك.
1: الله يبارك فيك يا أبو راشد. أين أنت؟ في سيارتك ولا على مكتبك؟
2: أنا في سيارتي والله، إني قريب على الإذاعة عندك وعند جريدة الدستور بالضبط.
1: طب بالله تحكي لهم عن الأزمة، والله جيت بعناء الله وكيلك.
2: والله أزمة يا دكتور، أنا عارف الله يفرجها.
1: الله يرضى عنك أبو راشد. لماذا تبكي النساء؟
2: أنا استفزني الموضوع دكتورة، بس أحكي جملة هيك، طبعا هي من باب المزح. طبعا النسوان تبكين من الخشوع، من قوة الإيمان اللي فيها.
1: هاي جد ولا بتمزح؟
2: لا بمزح. لا والله. طيب. النسوان المرأة قلبها حنون طيب رغيف على أي شغلة هيك، يعني الحمد لله. بحس نعود ضعيف، بدن زلم هيك اللي يقويهم بس.
1: أها. أبو راشد صوتك بيروح.
2: وعاد انا عندي الاذاعه عندكم، يعني هيني بالضبط على الاذاعه.
1: الله يرضى عنك. هاينا من اسر لك ابو راشد، كيف الحال؟
2: الله
1: يكرمك. انعيد مره ثانيه، متى تبكي النساء؟
2: تبكي النساء لانهن قلبن ضعيف وقلبن رغيف.
1: نعم. صحيح.
2: وحنونات وطيبات ومناح لما يكون هن مناح الناح.
1: ماشي يا ابو، كلامك ملغوم بس ماشي.
2: الله يخلينا يعني يا رب،
1: يا رب آمين.
2: وخواتنا ونسواننا وبناتنا يعني
1: الحمد لله. يعني أبو راشد أحكي لك إشي، شو اسمك الأول؟ اسمك
2: أحمد.
1: أحمد، يوم ما نجحت من التوجيهي بالله عليك، كيف الأم وهي تزغلت وتعيط؟
2: الأم بتجنن، الله يرحمها ويرحم
1: إمياتها. شفت؟
2: يا رب يرحم جميعها.
1: ولما أختك طلعت عروس شو سوت برضو أمك؟ طلت تعيط، ويعني طالعة نازلة بتعيط الله وكيلك.
2: صح، أقول لك من الخشوع بعيطين.
1: الله يرضى عنك. الله يبارك فيك ويحفظ لك عيلتك، وعن جد دائما شاركنا، ويا أهلا ويا مرحبا فيك. يا أهلا فيك يا أبو راشد، يا أهلا. نطلع فاصل؟ نعم نطلع فاصل، وبعديها بنرجع بإذن الله تعالى برنامجنا أولادنا بخير وحلقتنا لماذا تبكي النساء؟

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: زورونا فيه مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أمسيت أشهدك.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده. سبحان الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير ومع حلقتنا المميزة لماذا تبكي النساء. ونحن يعني بدنا نسمع مشاركات الرجال لماذا تبكي النساء. 06-516-50-20 06-516-40-20 06-516-20-20 و 06-516-20-60. يا الله شو نفسي أسمع إيش الهدف من النساء، كيف النساء بنظرك بتبكي وليش بتبكي، وهل في مبررات حقيقية لبكائها، وكذلك نحن النساء لازم ندافع عن حالنا ونحكي لهم لماذا نحن نبكي. فياريت أسمع منكم اليوم هذه المشاركات لماذا تبكي النساء. وطبعا كنت توسع شوي مدارككم معنا، يعني هو البكاء مش بس بكاء حزن، كمان نفكر بأشياء تانية. وبناء علي يلا نستقبل هيام. سلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
0: يا أهلين يا هيام، الله يعافيك.
1: أنا بدي أقول لك شغلة، مين أعطى الموضوع أو العنوان؟
0: ليش؟ وعشان أنا خايفة أجاوب، فأنت قولي لي ليش عشان أحكي لك.
1: أبدع.
0: أي أحسنك إذا هيك، والله اختراعي يما.
1: أقول لك شغلة،
0: أحكي لي
1: مرات الست تحتاج الشغلة اللي تنفس عنها، الشغلة اللي تقول عنها بدون هي ما تسولف، صح ولا لا؟ لأنه مرات أنت كلمة منك أنت توصل لناس.
0: نعم.
1: ممكن أنا مش قادر أوصلها مثلا لزوجي، تصل منك أنت فيفكر فيها، عرفتي عليك؟
0: الله يعني عليك، صحيح، برافو عليك.
1: المثال.
0: نعم.
1: على سبيل المثال، لكن والله يا دكتورة بدي أقول لك شغلة، طبعا حسب البكاء يا رب كلنا نبكي فرح
0: يا رب. تمام؟ أمين.
1: لكن صحيح. أصعب لماذا تبكي النساء؟ يعني هسه بيجي أقول، يعني أنا من خلال معاشرتي للنساء وتعاملي معاهم كثر، صدقيني يبكوا ويبكوا كثير للأسف الشديد.
0: نعم.
1: يعني بتعرفي، يعني بتكون أقهر دمعة عندهم اللي تقهر صح ومن قلوبهم من الناس الغالية عليهم، زوجها أخوها أبوها.
0: صحيح.
1: طب ليش؟ أنت عندك إنسانة، يعني زي ما بتتمنى مثلا، زي ما بتتمنى لنفسك تتمنى إلها، لا تحرمها تتعلم، لا تحرمها تعيش حياتها.
0: نعم.
1: فهمها الصح من الغلط وخليها يعني تعيش في الحياة، لأنه والله يا دكتورة والله العظيم صدقيني أجتني مراجعات إنهم يبكن على الأيام اللي راحوا بس لأنهم ما عاشوها. يقولوا إحنا شو استفدنا، انضلمنا.
0: نعم.
1: شو استفدنا.
0: صحيح.
1: فشغلات كثر تبكي المرأة، الظلم، الخذلان.
0: صحيح.
1: الحزن. طب انت ليش توصلها للمرحلة هاي؟ عفوا بدي اقول لك شغلة ممكن تكون قاسية، لكن بدي اقولها لانه والله لازم اقولها. بتشوف الست اذا بكت وكانت بمنقهر حسب الانسان اللي عندها، واذا بكت وكانت سعيدة وبتبكي من الفرحة صدقيني كمان حسب الانسان اللي عندها، بكون مقدرها وعارف شو هي، لانه
0: ما شاء الله
1: مش بس انه مثلا نعم بدي اقول لك اياها، مش بس والله انت هيك شغلك هذا مثلا البيت انا لا يا سيدي العزيز، والله الأيام تغيرت ودورها تغيرت، الست
0: الله
1: بدها احتواء، والست بدها إنسان يسمعها، والست بدها حدا
0: نعم.
1: يشوف فيها كمان.
0: خصوصا إنها صارت تشتغل برا وجوا وتحملت أعباء معك مادية، ما حدا بينكر إنه اليوم المرأة وهي بتشتغل برضو بتساعد، فبالتالي برا وجوا. والله يا هيام أبدعتي، الله
1: يعني
0: يكرمك يا هيام، مبارك فيك، شكرا على مشاركتك، الله يرضى عنك. أبو معن، السلام عليكم.
2: يا بخير دكتورة،
0: الله يجبر خاطرك، يا حي الله.
2: شو أخبارك؟
0: أنا بخير الحمد لله.
2: والله أنت يا رائعة، يعني جد الحمد لله. أول شيء أنت رائعة، الله يجبر خاطرك، قد ما تنصري
0: يا رب، أسأل الله
2: قد ما تنصري، الله يجبر خاطرك.

0: صحيح.
1: المرأة يعني هي بتفكر الرجل هي وعبتيها هي بتفكيها تعد يقر عليها تعد عليها تلتفك المرأة تلتفك المرأة بكون في الضعام النفسي في ضغط عليها وفي ضغط عليها
0: نعم.
1: طيب تبكي المرأة بتبكي دموع ممكن دموع متمسيح مع احترامي لك يا احترام للسيسات بتسمعونا بس انه تبكي المرأة انت كل المرأة مرأة الرجل هذا ما يريش عنكم ما يرو
0: نعم
1: ما يرو شيء انت منصف يا دكتورة انت منصفة
0: نعم نعم
1: يعني الرجل ما يرو وصاف عنكم
0: لا والله ولا ماله والله كل الاحترام والتقدير طبعا
1: ولا هو الرجل تعرف الله قالي
0: لا حشاكم لا والله لكم التقدير والاحترام
1: على بابا بدنا لبن برنه على بابا
0: الله يبارك في بابا ويعطي الصحة والعافية يا رب أسأل الله عز وجل يعني بدي أحكي لك إشي أبو معين أنا دائما بحكيها دائما بحكي بالسوشيال ميديا من يأتي على مقطع على مقطع فيديو ويرى أنني أنا في هذا المقطع أنا دلال قطشات أرى في هذا المقطع أني أقف مع الرجل ما تحكم علي وتحكي لي شفتوها هي بتوقف مع الزلام روح على الصفحة واقرأ جميع المقاطع أو روح على برنامج أولادنا بخير واحضر جميع الحلقات ستجد أن هناك إنصاف شديد مرة منكون مع المرأة ومرة ما تكون مع الرجل ليه؟ لأننا نريد أن نعيد الأدوار إلى مكانها ونعيد الاستقرار والسكن إلى البيوت شكرا يا أستاذ معين دائما مشاركاتك تثرينا يا أهلا بصفاء السلام عليكم صفاء كيف الحال
2: الله يسلمك اشتقين لك
0: حبيبتي والله يا مرحبا بك ما رأيك لماذا تبكي النساء
2: والله أنا مش عارفة لحد هلأ أنا بحكي مش لاقي جواب لهذا السؤال بصراحة يعني إحنا يعني هم يمكن يعني قسمين أساسيات في بكائها يعني إما فرحانة وعدي تحتيها كتير شغلات ممكن إنها تكون مناسبة حلوة صارت عندها
0: صحيح.
2: فرح نجاح إشي أو لا قدر الله أحزان فترجمت هاي الأشياء لبكاء
0: نعم.
2: لأنها ما قدرت تتخطى هذا الإشي فصارت تبكي
0: نعم.
2: ترجمت هاي الأحزان لبكاء بس
0: المرأة تترجم الفرح والحزن إلى بكاء
2: بالضبط
0: نعم.
2: خاصة
0: صحيح.
2: حزنها
0: صحيح.
2: لأنها مش قادرة يعني ما بيطلع بإيدها إشي زيادة إنها تعمله سوى إنها تبكي لأن
0: كثير
2: في المرأة عندها قوة كتير كبيرة
0: نعم.
2: إذا
0: نعم.
2: إذا فعليا ما نفست عن حالها بالبكاء يمكن أنا بتوقع إنها يمكن تعجب
0: اسمعي مرة سمعت عبارة من رجل جميلة بحكي لك إنه دائما اشغل دائما اشغل قلب المرأة لأنه إذا اشتغل عقلها مصيبة
2: بالضبط يعني فبحكي لك أنا فعليا هم سبب إني يا إما فرح وكتير عدي تحتيها كتير شغلات أو الحزن لا قدر الله وعدي تحتيها كتير شغلات ممكن إنه هرموناتها أو طبيعة تكوين جسمها سبحان الله العظيم ممكن هذا الإشي يكون سبب منه
0: الله
2: يكرمك ويعطيك العافية
0: حبيبتي صفاء
2: أتمنى بس جواب لا لا
0: لماذا تبكي المرأة حاضر
2: يعني
0: حاضر الله يكرمك الله يبارك فيك يا أم محمد سلام عليكم يا أبو علاء الله يرضى عنك يا أبو علاء أهلا بالناس الطيبة
3: الله يسعدك
0: الله يبارك فيك
3: أنت الموضوع رائع جدا لأنه تعرفي المرأة هذا بالنسبة لي إلها نوعين أو ثلاثة من الدموع يعني بس طبعا هو مش إنه لا سمح الله في مزحة أو إشي لا فعلا أول إشي طلعتها من بيت أبوها دمع
0: نعم
3: زواجها دمع طلوع بنتها من عندها دمع
0: صحيح صحيح
3: فالدموع هذه تعتبر أول إشي غسيل ممكن في أشياء تانية هاي طبعا اللي هم الثلاثة في كمان في كمان اللي هي ضغط البيت وضغط العمل من برا وجوا
0: يا سلام عليك
3: بالإضافة إنه الأولاد من جهة والأب تقريبا يعني أولي 20-25% مشارك والخمسة وسبعين للمرأة
0: نعم صحيح
3: أنا بحكي جد
0: والله وأنا معك يا أبو علاء
3: طبعا الضغط العالي اللي بيصير عليها ممكن بتفرغ بالبكاء وهذا مش عيب بالعكس بعض المرات أنا الرجال مرات بقعد مع نفسي ببكي مرات
0: نعم.
3: ليش
0: صحيح
3: لأنه ضغط الحياة بكون قوي
0: الله عليك يعني أنا هذا الكلام لازم يا أبو علاء اسمعوا زوجي عشان أقول لماني أنا بكاء برضو يعني أنا مش أحسن من اللي عندكم يا جماعة
3: الله يسعدك
0: الله يكرمك
3: والله أنا مرات يعني أنا مع نصير المرأة ليش لأنه أول إشي هي جهد.

0: وليس جهد واحد يكفي الولادة والشغل والبيت والدنيا. فيعني احنا ايش اللي بنشتغله؟ شغلة واحدة مش صح. هو رياء صح. ولا هي مطر نعم. انا بحكي بامانة صحيح. يعني
1: الله يسر خاطرك.
0: اوكي بنساعد في البيت نعم. لكن الاكثر المرأة
1: للمرأة صحيح صحيح ربي يبارك فيك يا ابو علاء بتشارك معنا اول مرة الله يبارك فيك ويكرمك
0: الله يبارك في عمرك
1: الله يكرمك سلم على ام علاء
0: الله يسلمك
1: الله يبارك فيك شكرا لمشاركتك شكرا شكرا

لماذا تبكي النساء؟ أول إشي هيك الله خلقها، الله سبحانه وتعالى خلق عندها أستروجين، هذا الهرمون الأنثوي الذي يجعلها من الداخل رقيقة فيجعل بكائها سهل. كورتيزول اللي ممكن يرتفع عند الرجل، ولكن ارتفاع هذا هرمون التوتر عند المرأة فعليا في مرات كثير بيكون أكثر، فيكون نتيجته ضغط شديد يولد لديها بكاء. في كثير من الرجال بيجوني: دكتورة والله ما عملت لها إشي، هي بس إيش مستنيتني على نقرة، حكيت هاي الكلمة انفجرت بكاء. بحكي له: سمعت شو حكيت؟ انفجرت، هي من الأساس مراكمة، لكن الكلمة هاي أو التصرف هذا هو اللي أدى إلى ذلك. هو فعليا كان عنده اختزان كبير للكورتيزول، خبي هرمون توتر، خبي هرمون توتر. لا بتتفشش في الأكل، لا بتتفشش في الشهية أساسا، ضغط، جسمها تعبان، كثرة نوم، إرهاق، لكن بالنهاية هو كله اختزان. إذن تبكي المرأة لأن الله خلق فيها هذه الصفة، فهي تبكي، دمعتها سهلة. وهلأ أبو علاء شو حكى؟ إذا بنتها نجحت بتفرح، وإذا ابنها مرض بتعيط، وإذا فرحت عيطت، وإذا حزنت عيطت، وإذا اكتأبت عيطت، وإذا بنتها عرفوا أنها حامل الحمد لله بتبكي من الفرح، وإذا جوزت بنتها وطلعتها بتبكي من الفرح. حياتها كلها تعبيرها عنها. بتذكر في شاب يذكر أجاني في استشارة مع صبية، فهم قاعدين مع بعض عرسان لهم 3 أشهر، فبيعلقت شاب هاد بحكي لي، بيعاتبني عليها على الصبية، فبحكي لي: دكتورة هو أنتوا عندكم آبار جوفية؟ بقول له: مش فاهم إيش قصدك. بحكي لي: أنتوا جوا النسوان عندكم آبار جوفية؟ دكتورة ما بتسكت، إذا فتحت عندها الحنفية ما بتسكت. فأنا صرت أضحك على تعبيره. سبحان الله، قال الله عز وجل في القرآن: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لما باجي بدي أعبر عن مشاعري بتضرب الأشياء ببعض، لا بعرف أحكي ولا بعرف أعبر، فالوسيلة الوحيدة اللي بستخدمها هي إني أبكي وقد أنفجر في البكاء. فالسبب الأول لماذا تبكي النساء؟ الله خلق في طبيعتها هذه الرقة، وهرمون الاستروجين يساعدها على ذلك. فلا تستغربوا يا رجال وتستخدم اشياء فلان اللي كنت معي في يومي في جلسة لما حكيت عن المرأة: دكتورة هو انتو عنكو أبار جوفية، هي بتخلصش بكاءكم. رقم 2، تبكي لأنها رقيقة، ففي الفرح تبكي وفي الحزن تبكي وفي بعض المشاركات في المسلسل اللي بتحبه تبكي، هكذا خلق الله عز وجل بطبيعة مختلفة. ثم من ناحية سيكولوجية، سبحان اللي قال عنها: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تضيع منها الكلمات وتتوه منها التعابير، فتجدها تبكي وهي تتنهد لأنها تتعامل معك بعاطفتها. وشيء آخر في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أردت أن تقومها بتخاف إنك تكسرها، وأعلى ما في هذا الضلع أعلى هو أعوجه. قال ابن كثير في تفسير هذا الحديث أن أعلى هذا الضلع الأعوج هو اللسان. بمعنى إذا عيطت بتبطل تعرف تجمع، وإذا زعلت تبطل تعرف تجمع، أو ممكن تبدأ ترشقك بكلمات وهي لا تقصد ذلك أبدا. فسبحان اللي خلقها بهذه الطبيعة، ولكن لا تزيد عليها الحزن، سواء كانت أم أو أخت أو زوجة أو بنت. رفقا بالقوارير، ما قالها الحبيب عليه الصلاة والسلام إلا وهو يعلم أننا نحتاج منكم إلى رفق، وأن المرأة أكثر ما يؤلمها ويحزنها قد يكون يأتي من الرجل، من الزوج المهمل البارد الذي لا يشعر فيها، أو قد يكون من ابن بعد وضاع ومش عارف كيف ترجعه، أو من أب قسى عليها وهي ما بتقدر ترفع صوتها قدامه. فخطاب لكل الرجال: أولا لماذا تبكي النساء؟ هكذا خلقها الله، ولكن بوجود رجل قوام له كلمته بيعرف يحتويها أكيد رح تخفف هذا البكاء. الرجال خلقت حتى تحتضننا، ولا كان ما رب العباد لما خلقنا خلقنا من جهة اليسرى من عند القلب من سيدنا آدم عندما خلق سيدتنا حواء. لماذا تبكي النساء؟ قبل أن تبكي لا تجعلوها تحزن،
الله يقر في القرآن أن المرأة لا يليق فيها الحزن فلا تجعلها تحزن. لما حزنت أم موسى على ابنها وألقته في اليم بقي قلبها فارغ يبحث عن ابنها، فالله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ فرددناه إليها كي تقر عينها ولا تحزن. الله يقول عن أم موسى حتى لا تحزن. وسيدتنا مريم في محال المخاض الشديد ووحدتها وخوفها من القادم ماذا قال لها؟ قال لها اللي هو لا تحزني، إنه أنت ديري بالك، فناداها من تحتها ألا تحزني. الحزن لا يليق بالمرأة، الحزن يجعلها ضعيفة هشة، تفقد مهامها، تفقد توازنها. من أراد بالمرأة سوءا دير بالك عليها، والله أعلنها من هذا المنبر، من أولادنا بخير بتشوفونا إحنا النسوان صوتنا عالي وبنحكي بحدة وعندنا كلمات في بعض المرات بتأذيكم، لكننا والله إن فارغات من الأذى والألم. إن أحسنتم التصرف معنا وحبيتونا، يا الله ما أحلى أن تتعامل مع سكنك، فحاول قدر الإمكان ابعد عن هالحزن. لذلك وصية لمن يسمعنا ويرانا، مش أنت مروح على زوجتك؟ أو أنت يا شاب مروح على والدتك وأختك؟ مش أنتوا داخلين على البيت وفي سيدة في البيت؟ وصية من الدكتورة دلال، الأم الزوجة، أرجوكم أدخل على بيتك وإنت معك هدية، حبة شوكولاتة، فرحة، ابتسامة، أو إذا كنت مزعل مع الوالدة راضيها، وإذا أختك زعلانة منك اسعى أنت لرضاها، لأننا اطلعنا أو انزلنا الله يقول في القرآن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.

0: لازم أحكي هذه الشيء اللي أجاني من امرأة تعاني من بخل زوجها. وصلتني رسالة من امرأة تعاني من بخل زوجها وتقول لي: يا دكتورة، هل البخل يغطي أي شيء؟ أولا، الرسول يدعونا إلى محاسن الأخلاق، والبخيل الصراحة ما بينعاش معه، لأنه البخيل ماديا سيكون بخيل عاطفيا. فديروا بالكم يا رجال من هذه النقطة. ليه؟ لأن من الرجولة الكرم والسخاء. وقالت العرب قديما: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء. فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فأنا أدعو كل الرجال: كلما كنت كريما مع الزوج المحترم المؤدب المطيعة التي ترى في عينها الرضا، والله ستأخذ منها أحسن ما تملك. لماذا تبكي النساء؟ بسبب إشي اسمه متلازمة المرأة المنقذة. وهذا نداء لجميع النساء. أعيدك مرة ثانية: لماذا تبكي النساء؟ لأنه في متلازمة اسمها متلازمة المرأة المنقذة. لازم تكون الأخت القوية الحنونة اللي دايما خدومة، لازم تكون الأم الهيرو اللي لأولادها ومسخرة كل طاقاتها وقوتها وحبها لأولادها. والمرأة التي من جوزها ما بحكي عليها ولا كلمة، دائما دائما مرتبة، عارفة أوامره، عارفة تعيشه، عارفة تكون لها سكن، الجارة والمعينة. استني، متلازمة المرأة المنقذة هي متلازمة إن أنت كنت منها أرهقتي نفسك ونفسيتك ومن حولك، لأن لك طاقة محددة عند لحظة معينة ستنهاري، وبالتالي كل ما فعلتي سيذهب هباء منثورا. ما أجمل التوسط، ما أجمل التوازن، ما أجمل الوسطية، ما أجمل أن أعطي من يستحق العطاء، وأن أعطي من لا يستحق ولكن بحدود، وأن أعلم أن الرجوع في خط الرجوع حتى أكسب ما بقي لي أفضل من أني أستمر وأنا أستنزف. فإن وصلت إلى نقطة أجد نفسي أنني خسرت نفسي وخسرت الآخرين. لكل من يسمعنا من النساء، أنت الأم الحنونة الطيبة، الأخت، الصديقة، الحبيبة، دير بالك على حالك لأن وجودك لدينا نعمة. ومن يسمعنا من الرجال، تطبطب على زوجتك وبنتك وأختك، مش خسارة فيها، من القوام ومن الرجولة أن تحتوي تلك الأنثى التي بين يديك. يا رب من يسمعنا يروح على زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويحكوا لهم: سامحونا، احنا محبكم قد الدنيا. نراكم في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج أولادنا بخير. السلام عليكم.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: قد نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
4: صوت

اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعين إذاعة حياة اف ام وبرنامج ميكانيك اف ام. اليوم في عنا حلقة جديدة لكن حلقة ميدانية مختلفة. عن ايش بتحكي الحلقة اليوم؟ بتحكي عن تدريب السواقة والرخص والكابوس اللي أرق كثير من الشباب بالفترة الأخيرة. ليش؟ لأنه أصبحت عنا نسب الرسوب مرتفعة جدا وأصبحت نسب النجاح منخفضة جدا. طيب يا ترى هل المشكلة في التدريب؟ هل المشكلة في طبيعة الطلاب؟ ولا هل المشكلة بتجديدات إدارة السير؟ لأنه إحنا بالفترة الأخيرة صرنا نسمع عن أرقام عالية جداً بالنسبة لحوادث السير. هل هي سياسة تتبعها إدارة السير للتخفيض والتقليل من هذه الحوادث أم حتى تحمل المسؤولية لكل من يحصل على رخصة القيادة على الشوارع؟ لأنه إحنا صرنا نشوف بالفترة الأخيرة أنه في عنا استهتار كثير، في عنا حوادث مش طبيعية، وفي عنا كم هائل من السيارات في الشوارع. لابد انه في هناك سياسه معينه، لكن احنا اليوم بدنا نفوت لقلب الحدث. راح اكون معكم انا اليوم طالب، وراح يكون في معنا مدرب. راح ناخذ خطوه بخطوه كيف الواحد بيكون داخل سياره التدريب من الصفر وحتى يوصل لمرحله الفحص. خليكم معنا. حكينا لكم راح نفوت لقلب الحدث وراح يكون في معانا احد القامات من المدربين، العم شفيق. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: الله يعطيك العافيه عم. اليوم بدنا نكون معك كاننا طلاب فريش، اول مره بناخذ دروس عندك وكاننا قبل هيك ما سوقنا سيارات نهائيا. اعطيني لمحه ايش البدايه. هسه انا لسه بدي افوت على السياره، ايش بدك لما يجيك طالب جديد ايش بتتصرف معه او شو الاجراء الاولي اللي بتاخذه معه؟
1: يا سيدي حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم. إحنا أول ما بجينا الطالب أول شيء بنعرفه على أهمية الالتزام بأخلاق والسواقة، الفن في القيادة، يكون يعني الواحد في الشارع ملتزم بأداب الشارع. أولا بنعرفه بالتدريب العمل، يعني بنعرفه على السيارة، بنعرفه على أجهزة السيارة وإجراءات التشغيل والانطلاق والسواقة، وبعدين بنبلش يعني نسوق كتدريب عملي. بس بنركز بالبداية على أهمية الاحترام وأهمية الالتزام في القواعد والأولويات على الطريق.
0: إذا كان الطالب قبل هيك فعليا ما ساق،
1: نعم.
0: ما ساق، هل فعليا من أول حصة
1: نعم
0: بتخليه يطلع يسوق؟
1: هو بالأصل إنه إحنا من أول حصة بيكون في شرح عن السيارة وأجهزة السيارة وتعريف كيف تشتغل هاي الأجهزة وكيف نقدر يعني نعرفه على أسماء الأجهزة زي دعسة البريك، البنزين، الستيرينج، كيف نعمل الغيارات. هاي بندربه عليها وإحنا واقفين. هلا السواقه كاول درس، ممكن تكون ما فيش سواقه كاول درس، او بناخذ الجزء الاخير من الدرس، يعني الدرس تقريبا مدته بتكون 50 او 60 دقيقه او 45 دقيقه، بيكون اخر ربع ساعه بس انه يكون الواحد ساق. انما بالاصل هي الدرس الاول تعريف عن السياره.
0: برايك نوعيه الطلاب المره هاي او السنوات هاي تختلف عن نوعيه الطلاب سابقا؟ زمان كان في عندنا الجير العادي وتلاقي فيه صعوبه اصلا في التعلم. الان اصبحت السيارات اسهل، لكن بنحس انه حتى يعني ما في نسبه نجاح عاليه، صح؟
1: نعم بصراحه نوعيه الطلاب اختلفت. احنا انا مدرب من سنه 98
0: ما شاء الله. كم سنه تقريبا؟
1: تقريبا 28 سنه
0: ما شاء الله.
1: هذه السنه 28. بصراحه كنا بالاول اللي يجينا الطالب لما يكون شاب يعني صغير يحكي لي ابوه او اهله درب لما تشوف لي اياه ميمي سلمني اياه، سلمني ابني سايق. هسه بيجيني الاب مستعجل قبل ابنه، بدنا نخلص فيش مصاري، ما فيش ابصر ايش، بدنا نخلص، بدنا نستعجل يا عمي. بده يروح الولد على الفحص يعني مؤهل، يقول لك انا بدربه. يعني وين تدربه انت؟ ممنوع تطلع على الشارع تدرب انت، شو علاقتك تدرب؟
0: يعني هاي نقطة مهمة انا بدي احكيها. يعني ان حتى حكيناها المرة الماضية في اكثر من حلقة في برنامجنا، دائما الاهل بيكون في لهم سبب او خلينا نكون هم السبب الرئيسي في الاستهتار اللي صاير عند الشباب. يعني انا الاب اليوم لما بيحكي للمدرب أنا بس بسلمني إياه أو يطلع للرخص يطلع الرخصة بدون ما يكون فعليا هو على وعي تام ومتقن القيادة بشكل كامل. طب هاي مشكلة يعني، أنت بدك تخلي ابنك يطلع على الشوارع يعمل كوارث.
1: هسا بيجي بيقول لك أنا ابني ما هو رايح بده يرسب، فعمي طب ليش يروح يرسب؟ يتدرب منيح بروح بنجح. اللي بيسوق كويس مع الفاحص بنجح، إذا الفاحص ما لقى عندك أخطاء بدي نجحك. الفاحص جاي مش علشان يرسبك، فاحص الضابط تبع الترخيص جاي يشوف سواقتك. والله إذا سواقتك مية مية وانتباهك كويس وأولوياتك منيحة راح ينجحك، ما راح يرسبك هيك تبلي عليك، إنما أنت عندك خطأ فبترسب.
0: برأيك عم شفيق لو رجع الزمان لورا على نوعية الطلاب هذول،
1: نعم،
0: على سيارات الجير العادي كم نسبة النجاح؟
1: على نوعية الطلاب هاي بتكون نسبة النجاح منخفضة جدا،
0: أكثر من هيك،
1: أكثر من هيك بكثير. وبصراحة نسبة النجاح المنخفضة هاي مش سببها الترخيص، بصراحة مش سببها الترخيص، سببها أنا بشوف الطلاب. أنا تقريبا يعني في 4-5 سنوات الأخيرة هذول يعني نسبة الأهالي اللي بيحكوا لي تدرب ابني لغاية ما أنت تشوفه مؤهل ما بتتعداش 2%
0: من مجموعة الطلاب،
1: من مجموعة الطلاب.
0: وحتى كنوعية الطلاب هو بيقول لك أنا بدي أتحصل على الشهادة وأظلني ماشي،
1: اللي بيجي بيقول لك أنا عندي واسطة، واللي بيجي بيقول لك أنا معيش مصاري. فإحنا يعني دورة التدريب على الأوتوماتيك مثلا 30 درس، على الجيل العادي 40 درس. بصراحة إنه إحنا ما بنقدر نعطي الطلاب هذا العدد من الدروس، مش بنقدرش يعني، لأنه إحنا بنقدرش لأنه مهمة بصيروا ما صاري بقول لك، ووقتنا بسمحش وأبصر إيش. فلما بروح على الفحص هو إحنا ما بنتركه يعني غير مؤهل، إحنا في النهاية بنضغط عليه إنه أنت لازم تأخذ دروس، ونعطيه يعني الدروس اللي يصير يعني كويس بالسواقة. بس لما بروح على الفحص هو مش مؤهل برسم.
0: برأيك أستاذ شفيق،
1: نعم،
0: كم باقي للجير العادي من عمر على الشوارع؟ كأنه يعني إحنا في نهايات الجير العادي.
1: والله بدك الصحيح، يعني الجير العادي تقريبا هسا يعني خلص
0: انطرب.
1: يعني إحنا بالتدريب الأوتوماتيك نسبة الشباب صارت عالية كبيرة، يعني كبيرة اللي بيجوا يتعلموا أوتوماتيك، والجير العادي نسبة انخفضت. يعني قبل سنتين كان بجوز أطلع أنا باليوم 7-8 دروس جير عادي و5 دروس جير أوتوماتيك، حاليا بطلع درسين على العادي.
0: طب خليني أسألك سؤال معلش، برضو هذا السؤال كثير من الناس اتهموني بالعنصرية من هاي الناحية.
1: نعم.
0: مين بتعلم أسرع، الشباب ولا البنات؟
1: الشباب ولا البنات بالنسبة للتعليم؟ بالنسبة للتعليم من بصراحة من يعني خبرتي في التعليم للسواقة ما في فرق أبدا.
0: ما في فرق؟
1: ما في فرق. بيجيك بنات بتأخروا شوي في التدريب في التعليم في استيعابهم يعني، وبيجيك بنات ما شاء الله بدرجوا ممتاز وكل حصة بحصتها وبتقدموا بشكل سريع، وبيجيك شباب نفس العملية بتأخروا في التدريب وبيغلبونا وإحنا بنعيد في المعلومة وبنركز مرة ثانية ومرة ثالثة، وبيجيك شباب ما شاء الله في التعليم ممتازين.
0: طب خليني أسألك السؤال اللي أنا برضو سألته للناس مرة وعملنا عليه حلقة كاملة. مين أمهر على الشوارع كونك مدرب ما شاء الله من 28 سنة؟ مين أمهر على الشوارع، الشباب ولا البنات أو الرجال أو النساء؟
1: والله كمهارة صراحة إحنا نشوف الشباب، مش عنصرية بس لأنه ممكن يكون عدد الساعات يعني في قيادة السيارة للشباب يكون أكثر يعني من البنات. البنات البنت بتطلع بتقضي حاجتها، بتروح على شغلها، بتروح على السوق بتشتري شغلة بترجع بالسيارة، بس الشاب بتلاقيه طالع في السيارة ورايح جاي، فبتعرف السواقة ممارسة، فكل ما ساق أكثر الشخص كل ما مارس بالسواقة أكثر كل ما تعلم أكثر، فبتوقع يعني كمهارة في القيادة الشباب أكثر.
0: طيب كابتن بدي أكون عندك طالب اليوم، تسمح لنا؟
1: الله لا سهل فيك،
0: بدنا ناخذ درس عندك اليوم.
1: لا سهل،
0: فبدنا نفضل نكون أول طالب عندك اليوم. طبعاً أنا هسه أول طالب عندك هون ولسه ما بعرف إشي، إيش أول إجراء لازم أعمله جوا السيارة؟
1: أنت أول درس اليوم عندي.
0: أيوة بالضبط، أنا لسه ما بعرف ولا إشي، أنا جيت عندك. عم شفيق أنا الآن بدي أبلش.
1: أهلا وسهلا فيك. أول شيء إحنا بنعرفك على المدرب والمركز.
0: تمام.
1: معك المدرب شفيق عليان من مركز الضفتين. منطقة الفحص تبعتنا راح تكون جنوب عمان اللي هي سحاب يعني.
0: تمام.
1: أول شغلة بدي أعرفك على أجهزة السيارة وأسمائها وكيف تشتغل هاي الأجهزة.
0: حلو كثير.
1: وبعدين نبلش السواقة.
0: تمام. الآن أنا شو لازم أعرف أول إشي أول ما أطلع بالسيارة؟
1: أول شغلة بدنا نحكي لك يا أستاذ يا سيد
0: نور الدين.
1: نور الدين، أول شيء قبل ما نبلش بالسواقة بدنا نهيئ حالنا ونكون منضبطين على الشارع، حتى إحنا لما نتعلم السواقة ونصير نسوق بدك هاي الفكرة أو هاي الأشياء الأساسيات تحطها ببالك، ما تيجي بعد ما تتعلم من هون على الأصول للسواقة وعلى الأولويات والقواعد، أنت بس تحصل على رخصة تنسى هذا الموضوع، تحطه وراء ظهرك، تنسى الأولويات، تنسى كيف تتعامل مع الطاقات ومع المشاة مع السيارات اللي حواليك، بدك ظلك منضبط من أول درس لنهاية عمرك حتى في السواقة.
0: جميل.
1: بعد ما تاخذ رخصة كمان.
0: معلش كابتن، أكثر عقدة كانت بالنسبة لي أيام ما كنت أتعلم السواقة، هذا الكلام بيني وبينكم على الشكل هذا، كانت مشكلة أني أمسك الستيرنج بداية الثنتين.
1: لا
0: كانت عندي مشكلة أني أمسك الستيرنج بداية الثنتين، أنا لأني شوي طويل هيك، تمام؟ معلش كنت أمسك الستيرنج بيد واحدة، كان دائماً المدرب إيش يعمل فيه الله يسهل عليه، كان يضل يضربني على إيدي يقول لي رجع إيدك هناك وامسك الستيرنج بداية الثنتين. فعلياً يا جماعة أقسم لكم بالله، بعد تجربة طويلة جداً لما كنت أسوق، وفعلياً لما ترتفع سرعة السيارة ما بتحكم السيطرة على السيارة إلا لما تكون إيديك الثنتين على الستيرنج. قد ما كنت سائق، وفي نهاية الحلقة راح أحكي لكم معلومة بالنسبة لقد ما كنت سائق وقد ما كنت محترف، والله فعلياً ما بتحكم السيطرة على السيارة إلا لما تكون إيديك الثنتين على الستيرنج محكمات. طبعاً مش دائماً، لكن لما فعلياً ترتفع فيك السرعة وتكون بدك تحكم السيطرة على السيارة 100% ما بتحكمها إلا وإيديك الثنتين على المقود، صح ولا لا كابتن؟
1: صحيح صحيح.
0: طيب الآن بدنا نبلش ناخذ أول حصة، أنا حاب أنطلق معك اليوم عشان تعطيني أول حصة ونوصل لمرحلة إنك أنت إيش وصلتني إن شاء الله تعالى إنه يوم الأحد يكون في عندي فحص، تمام؟ خلينا نطلع جوا السيارة ونشوف كيف راح ناخذ أول حصة مع العم شفيق. طيب أنا تعرفت على الأجهزة الأساسية، هسة بدي أشغل وأطلع، تمام؟ أول إشي بعمله اللي هو بعمل هيك.
1: لا
0: بسم الله، هاي شغلت.
1: لا احنا اول شغله قبل ما التشغيل، قبل التشغيل في عندنا شغله اسمها الاستعداد. بعد ما طلعنا بالسياره وقعدنا على الكرسي، اول شغله بعد الكرسي، اول شيء للعلم انه قبل ما تقعد على الكرسي وانت حول السياره بتاخذ لفه حوالين السياره، تفقد السياره من الخارج،
0: شيك عليها،
1: شيك عليها عجال كذا ايش زي هيك.
0: طيب شيكنا على السياره والحمد لله امورها تمام، يلا نطلع.
1: لا لسه. طيب. اول شغله نتاكد من الباب مغلق، تأكدنا من الباب مغلق.
0: أوكي.
1: ثاني شيء عندنا الاستعداد، الاستعداد هذا ثلاث خطوات. الخطوة الأولى تضبيط الكرسي، عندك القاعدة تبعت الكرسي المقعد، أول شيء هذه على دعسة القدم. بتحط رجلك، لا مش الـ مش الـ مش الظهر، المقعد
0: على أساس إنه أنا دعسة الباور الوقود
1: الـ أيوة، يا إما على البنزين أو على البريك، بتكون رجلك عاملة هاي الزاوية بزاوية 110،
0: تمام؟ يعني تقريبا هيك
1: بهذا الشكل، لا تمام. انت لا مقدم كثير ولا مرجع لورا.
0: طبعا هذا الحكي ما بخصش اخواتنا البنات كمان مرة انك انت تكون على زاويه 110 وما تكونش ملزق كثير او بعيد كثير، تمام.
1: ثاني شغله ظهر الكرسي، ظهر أوكي. الكرسي بنقدر نظبطه بالعيار تبعه على الستيرنج،
0: ايديك يعني
1: على
0: الستيرنج، تكون ايدك ممدودات بالطريقه،
1: تفتح هاي. ايدك جنب الستيرنج. افتح ايدك، مد ايدك لقدام على الاخر، هذه الستيرنج هذا لازم يكون على الرسغ،
0: على الرسغ هيك.
1: اذا ظهر الكرسي هسه بعيد بالنسبه لك،
0: تمام، لازم اقدمه شوي، يعني لازم بالطريقه هاي،
1: بالطريقه هاي بيكون واصل، بشرط ما تكون انت ماغط حالك.
0: اها، يعني اكون وانا مرتاح، يعني انا الكرسي عندي بده تقديم شوي،
1: بده تقديم شوي زيد،
0: تمام، يعني بالطريقه هاي
1: بس
0: سنين هيك، لا هيك. انا شوي هيك بدي سن لورا عشان اكون مرتاح 100%، ما حدش ياخذ قياساتي انا لانه انا قياساتي شوي تختلف عن الله يعني هيك
1: بالضبط،
0: يعني هيك بالضبط،
1: نعم،
0: تمام؟ تمام.
1: هذا اول بند في الاستعداد. البند أوكي. البند الثاني في الاستعداد المرايا، عندك بالسياره ثلاث مرايا، هاي المرايا الشمال،
0: هاي
1: المرايا الشمال، هاي المرايا الشمال بتزبط تكون ايد الباب الخلفي واخر السياره مبينات في الطرف الاولاني من المرايه من جهتنا من هون،
0: يعني لازم يكون هذا الطرف
1: تقريبا 4 سم في المرايه يكون كاشف ايد الباب الخلفي،
0: ايد الباب الخلفي
1: ومع اخر السياره، وباقي المرايه بيكون كاشف الشارع وراك.
0: حلو، جميل جدا. هو فعليا هي اول المرايه من هون،
1: ايوه،
0: كاشفه ايد الباب الخلفي مع نهايه السياره، مع مؤخره السياره، وباقي المرايه كاشفه اللي هي الحاره اليسار،
1: نعم،
0: اللي بجانبي كامله،
1: المرأة الثانية هاي المرأة طبعا تزبط على هذيك نفس طريقة المرأة هذيك، بس أثناء التدريب إحنا بنكون مزبطينها لبرا شوية علشان المدرب عشان الفاحص. هاي المرأة الوسط، هاي المرأة الداخلية بنسميها المرأة الوسط أو المرأة الداخلية، يعني داخل غرفة القيادة. هاي بالضبط حتى لو كانت السيارة داخل كراج البيت وانت بدك تزبطها، بتيجي حفة المرأة من فوق على حفة القزاز الخلفي من فوق.
0: حلو.
1: وزاوية المرأة اليمين على زاوية القزاز الخلفي اليمين.
0: يعني هيك بالضبط.
1: فانت لو كانت السيارة في مكان مش مستقيم أو داخل كراج البيت بس تزبطها بهاي الطريقة، بس تطلع بتكون على الشارع مبين الطريق وراك.
0: طب يلا نطلع.
1: لا، في عندك لسه حزام الأمان. هذول ثلاث خطوات.
0: مش هي حزام الأمان،
1: هاي الخطوة الثالثة اللي هو حزام الأمان.
0: تمام.
1: هسه في عنا التشغيل.
0: أوكي.
1: التشغيل برضو خطوات.
0: حلو.
1: أول خطوة في التشغيل دعس البريك.
0: تمام. هي دعسنا البريك
1: للأمان.
0: أوكي.
1: ثاني شغلة بنشغل السيارة بالمفتاح. طبعاً.
0: هيك ما اشتغلت.
1: لسه أنت ما بتعرف كيف بدك تشغل. هاي المفتاح، بس نلف المفتاح.
0: أوكي.
1: نسمع صوت للمحرك، بما إنه سيارتنا كهرباء فراح نسمع صوت بنت صيني بتحكي وبطلع لك هنا كلمة ريدي، يعني أوكي. السيارة اشتغلت.
0: يعني لسه هيك ما اشتغلت.
1: أيوة كمان لف. هيك اشتغلت،
0: هيك اشتغلت السيارة.
1: تمام؟
0: تمام.
1: ممتاز. بعد ما شغلنا بنيجي على الجير، عندنا هنا بنحط على الدي، هاي بكرة القرص هذا، بس بنلف. هسا احنا عندنا بارك هنا.
0: اوكي.
1: وطبعا هاي الحرف شرحت لك انا عنها قبل بالشرح صحيح. الاولاني بدنا نستخدم هسا غيار ايش؟
0: الدرايف.
1: نعم. الدي.
0: يعني احنا عندنا ريفيرس ونيوترال ودرايف وسبورت.
1: سبورت. هون البارك.
0: البارك نعم، اذا عملت هيك بتاخذ بارك ولازم افكه من هون.
1: هذا الهاند بريك.
0: اوكي.
1: هلا بس نعمل لك لفة بسيطة تيجي معانا عند الدي. طبعا هون على الشاشة واضح حرف البي.
0: اوه
1: ايوه، هي صار عندنا هنا
0: اخذ الدي.
1: نعم صار عندنا هون.
0: نعم، وعلى الشاشة.
1: على الشاشة
0: هسا عشان انطلق لازم
1: ننزل الهاند بريك.
0: نعم، اللي هي لتحت صح؟
1: لتحت.
0: اوكي
1: خلص تبقى.
0: وبينت معي اصلا على الدعسة انه ترتفع معك الدعسة.
1: تمام، الحين جاهزين ننطلق.
0: نعم.
1: الانطلاق هسا فيه له خطوات.
0: ايوه.
1: احنا حكينا اللي واقف على اليمين فاقد الأولوية.
0: تمام.
1: اولا غماز الانطلاق اللي هو الشمال، ثانيا المراقبه بالمرايا الثنتين، والنظره من فوق الكتف الايسر علشان نشوف في هاي النظره المنطقه الميته بالشارع، الزاويه العمياء
0: اللي هو انا اعطيت غماز طلعت وراي بالمرايا الوسطى.
1: هذا الغماز اخبار للي ورانا انه احنا بدنا نمشي، بس ما بيعطينا حق الاولويه لنمشي.
0: انا مجرد بس بشعر اللي جنبي انه انا بدي اطلع،
1: انه بدي اطلع.
0: تمام.
1: بعد هيك لازم هاي الحركه من النظره من فوق الكتف تلف كتافك وتشوف، بس يعني النظره من فوق الكتف الايسر.
0: مرقت السياره بتطلع على الكتف اليسار زي هيك.
1: ما فيش حدا
0: وبنبلش
1: بدون لف ستيرنج، بس خليه مستقيم. بس اترك بريك.
0: اوكي اترك بريك. هسا لازم انا اوقف على اليمين.
1: بدنا نوقف على اليمين.
0: هيك هيك.
1: مش بهاي الطريقة يا عمي، فهمتك. انا حكيت لك انه الوقوف على اليمين اولا بده غماز يمين عشان نخبر الورانا انه احنا نوقف، ثانيا بدنا نراقب بالمراي
0: عشان انا كنت اطلع بوز السيارة بسيطة. كنت خايف اشوف شو في تحت.
1: هلا اطلع علي. بنعيد لك الشرح، ما في اي مشكلة.
0: ماشي.
1: اولا الوقوف غماز يمين، ثانيا مراقب بالمراية، هاي بلاش يكون في حدا مقابل ورانا يضربنا، ثالثا انه احنا بنطلع قدام، نعمل بريك تدريجيا مش بحاجة لبريك سريع.
0: ايوه.
1: البريك على حسب حاجتنا للبريك، يعني احنا في قدامنا اشي طارئ او شغلة خطيرة وقفنا بهاي السرعة علشانها
0: ما في.
1: فكان لازم ندعس بريك تدريجي شوي شوي، بتوقف السيارة بهدوء.
0: يعني البريك لازم ادعس شوي شوي او تدريج، مش بالطريقة هاي اني انا اوقف مرة واحدة.
1: لا، البريك احنا بندعسه على حسب الحالة اللي قدامنا.
0: ايوه.
1: على حسب حاجتنا للبريك.
0: طب شو مخاطر اني انا ادعس بريك فجائي مرة واحدة؟
1: البريك مو فجائي، السيارة اللي وراك تتفاجأ فيك وتضربك.
0: ايوه. هذا بالنسبه للعوامل الخارجيه.
1: انت قلت معك راكب ختيار، هانا ضربت له البريك السريع هذا، بتقذى عليه.
0: يعني طفل فعليا كان قاعد على التابلو. يعني
1: معك طفل صغير برضه، يعني
0: فعليا انا حسيت بالضربه. يعني انه فعليا لو كان معك حدا، واحنا هذا الاشي احنا بنلاحظه دائما بسيارات التدريب، واللي بكون مثلا تغيرت عليه السياره. كابتن، هلا اللي تغيرت عليه السياره نصيحه
1: مش عارف غير البريك
0: كيف، يعني كيف اشرح له اياها انه حاول تاخذ هواء البريك بالتدريج، ما فيش داعي يكون مثلا صادم بالطريقه هاي، لانه بعض السيارات زي سيارتك ما شاء الله بريكها حساس. لو انا لو ضغطت شوي اعلى وكنت بسرعه اعلى، فعليا اللي معي حيكون قاعد على القزاز من برا.
1: نعم.
0: ف فأعطيني النصيحة الذهبية.
1: النصيحة إنه أنت لما أصلاً في أمامك فاضي، يعني ما في إشي خطير قدامك، أنت بلش على البريك بشكل تدريجي.
0: نعم.
1: شوي شوي حسيت إنه بريكك بعده ما مسك مطول، يعني البريك بده أكثر حتى، فتزيد عليه تدريجياً الضغط.
0: نعم.
1: إنما إذا أنت أول ما لمست البريك شعرت إنه راح يتوقف السيارة مباشرة، بإمكانك أنت تريح رجلك.
0: أيوة.
1: مش تتركه، تريح تريح، مش أيوة. تتركه بالمرات ترجع تمشي السيارة.
0: الدعسة اللي عندك هون.
1: نعم.
0: دائما الطلاب بيحكي لك إنه المدرب عمل حركة من عنده رسبني.
1: المدرب أو الفاحص.
0: نعم.
1: إحنا بنكون حذرين وإحنا ندرب. إحنا رجلنا جاهزة على البريك طول فترة التدريب، وأنا بدرب الساعة كاملة للطالب وأنا رجلي تقريبا فوق البريك.
0: تمام.
1: علشان لو صار أي شيء مفاجئ وهو ما انتبه أنا أقدر أسيطر على الموضوع. أنا بعطي الطالب فرصته إنه هو يوقف، بس إذا ما عرف يوقف راح يضرب للسيارة اللي أمامنا، أنا بضطر أتدخل. بس هو الطالب بفكر إنه أنا استخدمت البريك، هو بكون تأخر في استخدام البريك فاضطريت أنا أستخدمه.
0: كوتش، قبل ما نخلص الحلقة عرفنا تقريبا كل إشي بدنا نعرفه داخل السيارة ومن برا السيارة.
1: نعم.
0: أكثر غلطة أو مثلا أخطر غلطة بيرتكبها المتدربين معك؟
1: أكبر غلطة المتدرب وحتى السائقين اللي معاهم رخص.
0: تمام.
1: أكبر غلطة هو تغيير المسرب المفاجئ، خاصة لما بتكون أنت ماشي وتتفاجأ أنه بواحد طلع من طرف الطريق.
0: تمام.
1: عن جانب الطريق كان واقف على اليمين، أو أجاك من طريق فرعي.
0: صحيح.
1: الطلاب معانا بيخافوا من السيارات اللي جاي من الطريق الفرعي وهي بعيدة، فبيبعدوا بالسيارة بدون ما ينتبهوا جنبه حتى لو فاضي الشارع. انت لما بتبعد علشان السيارة اللي جايتك من اليمين وجنبك فاضي، بس هو بيدخل عليك فبيظل يزيح فيك للشمال، وانت بتظلك تزيح على الشمال، في النهاية راح تلاقي حالك على الرصيف
0: او انك ضربت السيارة اللي على جنبك.
1: اذا كانت جنبك سيارة مجرد ما حركت السيرينج انت ممكن تضربها.
0: اذا انت هيك سويت كارثة.
1: بما انه اللي طالع من الشارع الفرعي لازم يستناك، انت اذا ظليتك ماشي بستناك، حتى لو طلع قدامك اعمل بريك، خفف سرعتك، لو وقفت وقوف تام وتركته يطلع ما في اي مشكله، بتاخذش معك ثواني.
0: في نهايه حلقتنا لليوم بشكر معي العم شفيق المعلومات اللي اعطيتنا اياها، حبيبنا عدي طبعا بالشمس الله يكون بعونك، فعليا اليوم كانت الحلقه متعبه بالنسبه لك، حبيت اخذ لكم تجربه ميدانيه من داخل من قلب الحدث، خلينا نحكيها من داخل سياره التدريب، خطوة بخطوة مشينا معاكم، نصحناكم، أعطيناكم فعليا. أنت كبرنامج أنا بحكي عنه أنه اسمه ميكانيكا اف ام، هاي الخطوة أنت بتكون خطوة الأساس عشان تبلش تجاربك مع ميكانيك السيارات، لأنه بعد ما تأخذ رخصتك أنت راح تبلش تفوت وتغوص بأعماق الميكانيك. نراكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في تمام الساعة 6:30، انتظروني مع ميكانيكا اف ام. هذا محدثكم نور الدين درويش، وفي أمان الله.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تم الأمر له في مكة المكرمة. هو جالس 19 يوما تقريبا في مكة المكرمة، يرسل السرايا والبعوث هنا وهناك ليهدموا ما بقي من الأصنام حول مكة المكرمة. ولكن في هذا الوقت وصل الخبر إلى ثقيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمكن من فتح مكة وانتهى الأمر هناك، لكن قبيلة ثقيف رأت الأمر بطريقة مختلفة، فقالوا فرصة أن ينتهي هذا الأمر، ننهي مكة وننهي محمدا في نفس الوقت، وتصبح ما يعني مكة لنا ونصبح نحن مكان قريش أمام العرب. طبعا لاحظوا منتهى الجهل، منتهى الكبر والغرور، وأجمعوا على أمرهم بأن يتجمعوا بأنفسهم ويذهبوا باتجاه مكة ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا فعليا ذاهبين مثل كأنه هجرة. زعيمهم في ذلك الوقت مالك بن عوف، كان له حصن موجود في الطائف على فكرة. مالك بن عوف أمرهم بأن يحضروا أبناءهم وشياهم وأنعامهم وإبلهم، كل هالشيء، النساء والأطفال، يعني رايحين كأنه هجرة جماعية باتجاه مكة المكرمة لكنها بقتال. فنزل في منطقة في وادي اسمه وادي أوطاس، قريب من وادي حنين الذي على طريق مكة. من مكة إلى الطائف هناك وادي حنين، قريب فعليا إلى مكة المكرمة، قريب على جهة عرفة على فكرة. عندما كانوا على ذلك فيهم رجل كبير يعني عجوز، وحتى كان ضرير، هو دريد ابن الصمة. ودريد كان رجلا مجربا، يسمى مجرب الحروب. لما سمع الأخبار قال من أين نحن الآن؟ قالوا له بوادي أوطاس. قال ممتاز، مكان ممتاز، لكن ما لي أسمع رغاء البعير والحمير والصبيان إيش هذا؟ فقالوا له ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. فراح قال ويحكم، شو اللي عملتوا هالعمل هذا؟ وين مالك؟ فلما إجا قال هو ويحك ماذا فعلت؟ فقال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال والله راعي ضأن، يعني أنت مثل راعي الغنم. هل يرد المنهزم شيئا؟ يعني خلص المنهزم انتهى، ولا بتطلع على زوجة ولا أبناء، بيصير كلك نفسي نفسي. فعند ذلك رفض رفضا قاطعا مالك، قال له يعني يا بتمشوا معي يا أقتل نفسي. فقالوا لا نحن معك. فقال دريد بن الصمة قال هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يعني لا أنا معك ولا أنا ضدك، روح اعمل اللي بدك إياه. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك من مكة مباشرة. وفي هذه المرة 10,000 اللي كانوا معه انضموا جميعا إلى الجيش، طبعا كلهم خرجوا، وانضم إليهم من أهل مكة الطلقاء الجداد هذول، انضم إليهم 2,000، فصار العدد 12,000 لأول مرة فعليا في تاريخ المسلمين، بل ربما في يعني العرب كلها ما اجتمعش لهم في ذلك الوقت أكثر من هذا العدد. سار النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الطائف، يعني رايح باتجاه الطائف حتى يلاقيهم في الطريق. فأثناء الطريق النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعني ينظر إلى الجيش ويقول أوه اليوم ما شاء الله 12,000، لن نغلب اليوم من قلة. وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل في ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فعلا انبسطوا إنه أوف يعني اليوم صرنا عزة، صرنا 12,000، لن نغلب من قلة، ما أكثرنا. هنا المصيبة، عندما قالوا هذه الكلمة تبين أنه بعض الناس لسه أحيانا يعني مش التوكل على الله، لا هنا أعدادنا يتوكلون على الأعداد، وهذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز نفسه للتحرك في وادي حنين في السحر، ولم يكن يعلم أن مالك قائد بني ثقيف قد جهز للمسلمين كمينا في وادي حنين. كان قد جعل الرماة فوق الجبال يعني يشرفون على الوادي مختبئين هناك، وقال لهم بمجرد أن يدخل جيش محمد إلى الداخل مباشرة تنقضون عليهم. على فكرة كان عددهم المقاتلين من هؤلاء الجيش قيل إنهم كانوا 4,000 وقيل إنهم 5,000، يعني هم أقل من المسلمين، لذلك كان بالنسبة للمسلمين الموضوع إنه يعني مزاح، هكذا كان بعضهم يظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدخل وادي حنين في ذلك اليوم، كان هذا الوقت إحنا الآن في شوال. فلما وصل إلى وسط الوادي إذا بالنبل تأتيهم من كل مكان من فوقهم مثل المطر، وبدأ يقتل الناس، تسقط عليهم السهام من هنا ومن هناك، وبدأوا يفرون من كل مكان، وبدأ الناس يعني يضطرب أمرهم ويضرب بعضهم بعضا، حتى إن أبا سفيان لساته جديد إيش قال؟ قال لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. يا أوف، واحد من اللي أسلموا جديد لسه اللي هو جبل ابن الجنيد قال بطل السحر اليوم، يعني للحظة هيك كأنه يعني يرتد. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لما رأى هذا المشهد وفرار الناس في كل مكان انفض عنه عد كبير من الناس. هنا تظهر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، جمع من حوله من الناس وصار ينادي أين أيها الناس، أين أيها الناس، وبدأ يركض بغلته باتجاه العدو وليس العكس. تبدو شجاعته عليه الصلاة والسلام، وهو ينادي ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى يعلم الناس أنه هنا، ولكن لا أحد يلتفت إليه، حوله عدد قليل فقط من الناس، والعباس بشد في البغلة خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباس نادي في الناس يا أصحاب السمرة. السمرة إيش هي؟ الشجرة التي أو نوع الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان. فبالتالي يعني أصحاب بيعة الرضوان يذكرهم بالبيعة أن تقاتلوا في سبيل الله حتى الموت، فصاروا ينادي يا أصحاب السمرة، فهم مباشرة بيسمعوا أي أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة السمر. فكل واحد منهم يشد لجامة الحصان أو البغلة، أو إذا كان على جمل يحاول أنه يلف الجمل، فإذا لم يلتف يتركه ويحمل كل أشياءه ويقفز من فوق الجمل نفسه يعني مترين حتى يركض باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون يا لبيك يا لبيك بيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر العباس أنه صوت جهور يقول يا أصحاب السمرة، يا أيها الأنصار، يا معشر الأنصار، يا الخزرج، يا مهاجرون، يا كذا، فصار يناديهم بما يعرفه بما يعرفون من أعمالهم، وهم ينعطفون إليه، وتجمع حوله بضع مئات، يعني 100 ثم 120 130 200 300، عدد قليل جدا مقارنة بالأربعة آلاف اللي تركزوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب. وعند ذلك بدأ قتال شديد في المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن حمي الوطيس، وبدأ يقاتلهم بنفسه عليه الصلاة والسلام. لاحظوا هذه المعركة هي المعركة الوحيدة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم طبيعته أنه هو يختار مكان المعركة وقت المعركة، لكن هذه تجلت فيها عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الوضع الذي يفرض عليه، يعني بعكس طبيعته دائما هو دائما يختار مكان المعركة، وهذا نصف النصر. طيب إذا فرضت علي المعركة في مكان محدد، ما هو المفتاح؟ الثبات والشجاعة. هنا عند ذلك بدأ ينكسر العدو أمام شجاعة هؤلاء الصحابة الكبار الذين اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ العدو يهرب في كل مكان. بعضهم هرب باتجاه أوطاس، بعضهم هرب باتجاه منطقة نخلة، بعضهم حتى أغلبهم هربوا باتجاه الطائف. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يطاردهم في كل مكان، تركوا أموالهم، تركوا نساءهم، تركوا أطفالهم، تركوا كل شيء وهربوا باتجاه الطائف. وبدأ المسلمون، رجع كل الجيش الـ 12 ألف تجمع مرة أخرى، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا غنائم مذهلة، فعليا مذهلة، أعداد هائلة، نتكلم عن عشرات الآلاف من الإبل والغنم والفضة والسبي، ويعني أعداد هائلة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعها في منطقة اسمها الجعرانة وتحرك باتجاه الطائف. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن هذه الحادثة ما دامت ثقيف قد تجرأت برغم قلة عددهم مقارنة بمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما داموا قد تجرأوا على أن يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مباشرة وهو في مكة المكرمة، فإنه لا يأمن بعد ذلك أن يهاجموا مكة أو أن يهاجموا المسلمين في أي وقت على الإطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر مباشرة أن يضع هذه الغنائم كلها في الجعرانة، في منطقة الجعرانة، هي قرية صغيرة على فكرة لليوم اسمها الجعرانة موجودة، ويتحرك باتجاه الطائف لكي يقاتلهم عند الطائف. أما المجموعات التي هربت باتجاه نخلة فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الفرسان فقاتلوهم وهزموهم، حتى دريد بن الصم هذا الشيخ الكبير قاتل وهو كبير وقتل هناك. وأما الذين هربوا باتجاه أوطاس، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عددا من المسلمين فهاجموهم، وفر هؤلاء في كل مكان وهزموا شر هزيمة. لكن الآن يتجمع الجيش مرة أخرى. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب اللي انكسروا، اللي هربوا، واللي ارتدوا قالوا بطل السحر اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشى لهم إياه. ليه؟ لأنه كانوا تحت ضغط معركة من الرعب، قد يقول أحد منهم أنه خلاص انتهى الأمر عند ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم أهلا وسهلا، تعالوا مرة أخرى، وتحرك بنفسه باتجاه الطائف ليعاقب ثقيفا على هذا العمل الذي قاموا به. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما،
1: أكرمك الله،
2: بارك الله بك.
1: تفضل وسيدي.
2: أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا في بلدنا الطيب هذا، حياكم الله، حفظكم الله، جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن ومأدبة القرآن وتلاوة القرآن وتحفيظ القرآن. يا رب يا رب، ببركة من نزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم ونحن في خطاه إن شاء الله. أقول بسم الله. الإنسان الأردني هو ثروة الأردن الحقيقية. بترول ما عندناش، عندنا أهم من البترول الإنسان الأردني. جاء علينا وقت كان شعار الأردن فيه لمدة عشرات السنين هذا الشعار: الإنسان أغلى ما نملك. ربما لا يعلم الجيل الحاضر أننا نحن من علمنا معظم أجيال وشباب الدول العربية: ليبيا، المغرب، السعودية، تونس، الجزائر، الخليج العربي بكل مكوناته، عمان، أبوظبي، الكويت، البحرين، وسائر الإمارات، الشارقة، ورأس الخيمة، والعين، وأم القيوين، ودبي، وما تعدش. نحن من علم معظم العالم العربي في الأردن. عاوز أقول ماذا؟ الحمد لله على كل حال، عاوز أقول الإنسان في القرآن، سامحونا على هذا، في القرآن سورة كريمة باسم الإنسان، وآياتها 31 آية، وذكر الإنسان في القرآن 65 مرة. مضطر أشرب ماء حتى تنتفي.
1: طيب ريح شوية،
2: هذه نسأل الله العافية يا رب. بسم الله
1: بسم الله.

0: هنيئا دكتور. نواصل سيدي.
1: بسم الله. تكلمنا عن الإنسان الأردني والإنسان في القرآن. في القرآن قلنا سورة كريمة باسم الإنسان آياتها 31 آية، وذكر الإنسان في القرآن 65 مرة. إخواننا والأخوات، ثروتنا الحقيقية إنساننا، ثروتنا الحقيقية ثقافة هذا الإنسان، عقلية هذا الإنسان، أخلاق هذا الإنسان، انتماء هذا الإنسان، قل ما شئت. وكيف نصنع هذا الإنسان النموذجي على منهج الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أسوته، هذا إمامه، هذا من شق طريقه، فلنسير في هذا الطريق المأمون، هذا الرسول العظيم، نتبع خطاه صلى الله عليه وسلم. ذكر الإنسان في القرآن 65 مرة، وذكر أبو الإنساني آدم وبنو آدم 25 مرة، يعني حوالي معناها 90 مرة. وهذا الإنسان قال عنه الله قبل أن يوجد في هذا الكون، قال يبشر بكينونته، إنه هذا الإنسان سيكون، ووجوده في هذا الوجود قبل يعني أن يوجد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن مولانا سبحانه خلقنا ما من أجل أن يعذبنا، معاذ الله، خلقنا من أجل أن نكون يعني خلفاء في الأرض، نعمر الأرض ونمشي على منهج الله في الأرض، حتى يكون جزاؤنا ومقابل هذا الذي التزمناه من منهج الله جنات ونعيم مخلدا فيها. خدمت الدين 50 سنة عمرك ولا 60، لكن خذ خلود بلا نهاية مقابل عملك المحدود. إخواني، الصفقة مع الله، التجارة مع الله، أربح تجارة. إياكم يطلع لكم شيوعي ولا علماني ولا ملحد ولا مش عارف إيه، يشوشوا عقولكم. الانتماء لهذا الإسلام شرف، الانتماء لهذا الإسلام حفظ. قالك الإسلام تشنج، لا لا، تشنج من البشر مش من المنهج. إخواني، التشدد والتزيد والتحزيق على النفس مش من المنهج، من سلوك البشر. فإياكم أن يخدعكم، أن يخدعكم بعض المضللين، إنه شوف تطرف الإسلام، لا، تطرف هذا متعمد، مقصود، ارتفيشال، مفتعل، صناعي. على كل حال، يعني أوجد داعش، والله من أول يوم كل من حولنا يعرف، وأنا أقول خلقوه خلقا من أجل أن يشوه صورة الإسلام.
0: نعم.
1: واحد يقول لي لا، مش ما قلت الناش، من أول يوم قلت لهم شباب، هذا تشويش على المنهج وتشويش على الإنسان المسلم، هذا ارتفيشال صناعي. والكل شوف الإسلام، لا لا لا. المهم، إذن هذا الإنسان قال عنه الله قبل أن يوجد في هذا الكون، قال يبشر بكينونته ووجوده في هذا الوجود. إذ قال، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعلم الملائكة ليه؟ لأن الملائكة لهم وظيفة معنا، من يسجل حسناتنا، من يسجل تقصيرنا، من يذكرنا عند الله عز وجل بخير، من إلى آخره. إذن للملائكة دور معنا، نعم. ونحن لا نراهم صحيح ولا نتعامل معهم، لكن وجودهم معنا أنس وطرد للشياطين. الخلاصة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، المسمى والاسم. يعني هذه كوب، هذه طاولة، مثلا لله المثل، نحاول نقرب الصورة. فقال شوف كيف ربنا بده يرفع قدرنا في الوجود، شوف ماذا صنع الرب سبحانه. الملائكة قالوا، مولانا قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أي الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها. بعض الناس بتفلسف، يعني ما الذي عرف الملائكة؟ ما الذي عرفه الله؟ بقوله ماذا سيكون هناك مفسد ومصلح، مش أنه مفسد كله، لا،
0: نعم.
1: وما دور المفسد؟ أن يقومه والمجتمع يعدله، هذا دوره. الخلاصة، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. الأسماء إيش يعني؟ هذه شجرة، هذا بئر، هذا طريق، هذا كتاب، هذا إنسان، هذا بقل، هذا إلى آخره. وعلم آدم الأسماء كلها. يعني احنا الآن لو ما نعرفش أسماء الأشياء ما نتفهمش.
0: صحيح.
1: أعطيني الطاولة والله، أعطيني القلم، أعطيني الكتاب، وأنا مش عارف ماذا أفعل. إذا وعلم آدم الأسماء والمسميات. وعلم، شوف ما نبدأ يرفع من قدرنا وشأننا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لما قالوا تجعل فيها ما يفسد فيها، أورجيكم هذا الإنسان اللي ظننتم أنه مفسد أعلم منكم، ما أسماء هؤلاء؟ ما المسميات؟ ما الاسم؟ قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إخوانا علم شرف، العلم ارتقاء، العلم رفعة، العلم وجود، العلم حياة، العلم حضارة. بس علم جاد مو علم فالصو، بدك تتعب على نفسك. اقرأ شباب، اقرأ. من فضل الله أقرأ كل يوم أقل شيء 100 صفحة، بعتبر نفسي أمي الله يرحمها. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الخلاصة. ثم مولانا قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهو يعلم أنه بدنا نطلعه من الجنة. إذن لماذا أسكنه في الجنة؟ ليظل الحنين
0: يا الله
1: إلى الجنة كما يظل الحنين إلى جنة الأرض فلسطين، ونطرد الكلاب منها. يا أمة متى تستيقظين؟ أقدس أرض بعد الحرمين الشريفين يعبث فيها المجرمون السفلة، وأمة 700 مليون عربي ومليار ونص مسلم. ما وزنكم؟ ما دوركم؟ ما وظيفتكم؟ ما فعلكم؟ يا الله يا الله. نحن فقدنا جنة الأرض فلسطين، أقدس مكان بعد الحرمين فلسطين. يا ربي عفوك. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة. لابد من تشريع، لابد من محرم ومسموح، لابد ليمتحن الله العباد سبحانه. شجرة، طب ما عندك يمكن 1,000,000 شجرة، تركوا 1,000,000 وروحوا على الشجرة اللي نهوا عنها. هي البشر للأسف يعني. ولا تقرب هذه الشجرة، لأنه منذ اقترابك اخشى على نفسك.
0: نعم.
1: شوي شوي تلمسها، بعدين تذوقها، بعدين تأكلها، تأكلها وبعدين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. إخواني الوعي، الوعي الوعي الوعي، مليانة الدنيا أبلسة، أبلسة من الشياطين وأبلسة من البشر، بدون ما نسمي فلان ولا علان ولا مش عارف إيه ولا إيه من الكتب اللي بيهيجوا غرائز الشباب إلى آخره، معروفون على كل حال. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. نحن مخلوقون للأرض ولا للجنة؟ إحنا خلقنا في الجنة لنظل نحن إليها، وإن نزلنا إلى الأرض لكن الحنين مستمر. يا الله يا الله، كل ما ذكرنا نذكر فلسطين.
0: يا الله، أسأل الله أن يرزقنا الجنة في الآخرة وتحرير جنة الدنيا إن شاء الله. خلنا استأذنك دكتور بفاصل ثم نعود إن شاء الله. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم أعلامك.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: You are

0: كمان. حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 0770795801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
3: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: سطرين بس.
0: تفضل سيدي.
1: بسم الله. إخواني، يعني إبليس الجن أخرجنا من جنة السماء، وأبالسة الأرض أخرجونا من جنة الأرض، فانتبه، كما عادينا الشيطان نعادي شياطين الأرض وشياطين الإنس، الذي استعان هذا العدو استعان بإمبراطورية اسمها بريطانيا، وكان العرب يخدمونها للأسف. الخلاصة، ثم استعان بإمبراطورية أخرى بعد أن هلكت الإمبراطورية الأولى، جاءت الثانية بنتها وهي ألعن من السابقة وأخطر. ولذلك كما قاومنا إبليس اللي في السماء، نقاوم الأبلسة والشياطين الذين في الأرض. إخواني، بعض لبعض عدو، لا يمكن أن يكون بيننا وبين هؤلاء سلام وصلح وقبول ورضا بوجودهم، يستحيل. من أخرجنا من جنة السماء؟ شو رأيكم نتبعوا معون؟ يعني مش معقول كفر. وهؤلاء ما معقول أنهم بعد كل هذا الإجرام ثم نعترف بهم ونعترف لهم بأقدس مقدساتنا بعد الحرمين؟ مش مقبول ولا معقول. يجب أن نعود إلى مقدساتنا. كيف تخططوا؟ كيف هم احتالوا على أمة؟ أفلا نستطيع نحن أن نطردهم كما طردونا من بلادنا؟ نستطيع، ونحن أشجع، ونحن أكثر بطولة وأكثر عددا، وكل شيء متوفر لنا، بقية الإرادة والإيمان. إخواني، هنا دور الإيمان، ولذلك يحاولون أن يفصلون عن الإيمان. من أمه؟ محدش. إنما بالشهوات، باللهو، باللعب والمشاعر. الخلاصة، وفقنا الله أن نرى قدسنا. أنا ابن القدس وابن النابلس وابن فلسطين، أحرم من دخولها، وحجة من أوكرانيا ولا من أي مزابل التاريخ، يدخلها هو ويمشي فيها طول وعرض، وابن فلسطين مشرد من أستراليا إلى كل أرجاء العالم. إخواني، أن تتحرر الأمة من هذه الشياطين، بين غفير وبين حفير وبين مش عارف مين يحكم العالم دولة. يا ناس، الله أكبر،
0: الله المستعان،
1: سامحونا على الأطلال.
0: بدي أخذ اتصالات دكتور بعد.
1: مرحبا.
0: الله يكرمك. معي الأخ أبو طارق، تفضل يا أبو طارق.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزيك الخير يا رب.
0: يا مرحبا، حياكم الله.
2: أهلا دكتور بشار.
0: الله يحييك.
2: دكتورنا، اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا قال وقيموا الصلاة وأتوا الزكاة.
0: نعم.
2: ربط التنتين هذول بقوة مع بعض، حتى سيدنا عيسى قال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يا بني إسرائيل كتب عليك أن الإيمان بالله وبالوالدين إحسان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليش بالذات هذول التنتين؟
0: تمام.
2: وهي نفسها عندما يموت الشخص، ربنا قال ربي لو لا أخرتني إلى أجل كي أتصدق، ليش مش كي أتزكى؟ ليش هنا سنة الصدقة؟
0: ماشي.
2: يعني ربط هاي السؤال بدغلق. والثاني برضو ربنا خاطبنا أذن في الحج يأتيك الرجال،
0: وأذن في الناس الحج،
2: وقال للرسول صلى الله عليه وسلم قل لنساء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن قال يا بني آدم خذوا زينة. ليش هون يا بني آدم؟ والأخذ إيش الأخذ؟ خذوا يا بني آدم، إيش معنى عند
0: يا بني آدم خذوا زينتكم؟ قصدك
2: زينتكم عند كل مسجد، مع أنه ربنا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن.
0: إيش الإشكال اللي موجود؟ يعني ما فهمتش إيش الرابط بين وأذن في الناس الحج وإنما يعمر مساجد الله ويا بني آدم؟ إيش
2: ليش ربنا نادانا في هون بخطاب بالبني آدم؟
0: طيب،
2: مش بيا أيها المؤمنين أو المسلمين.
0: ماشي.
2: أو
0: ماشي.
2: الله يجزيك الخير يا رب.
0: الله يكرمك وبارك فيك. طيب، معي عمر أبو زيتون. شيخ عمر تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يكرمك دكتور الحبيب وشيخنا اللي نقدر يعني حرقته وتفعاله على المسجد الأقصى وعلى القدس، دموعه والله هاي يعني خلينا كلنا يعني نتفاعل مع الدكتور. ويعني انا بس بدي احكي موقفين واربطه باي كريمه ده دكتورنا الحبيب دكتور احمد نوفل، وهو يعني بجوز خير من يبين ويوضح ذلك لانه ما شاء الله عنه. شاهدنا كنا قبل ايام 3-4 ايام في الامم المتحده كيف لما النتن يلقي خطابه انسحبت عده وفود، وفود كثيره انسحبت من امامه وهو يلقي خطاب لوحده.
0: نعم.
3: او ظل معاه اكمل واحد من الشك بالشك زي ما يقول الدكتور احمد نوفل.
0: طيب.
3: الموقف الثاني اليوم بقرا خبر منتخب ايرلندا كره القدم لبسوا شعارات سوداء ورفضوا يصافحوا اسرائيل الوفد المنتخب الاسرائيلي، ولما النشيد الاسرائيلي نزلوا رؤوسهم يعني اعطوا صوره انطباع
0: اعتراض بشكل عبروا عن احتجاجهم.
3: نعم. هل نستطيع يعني الايه القرانيه لما ربنا قال فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا مرة، هل إساءة وجوه يعني هذه الصور من صور إساءة وجوه؟
0: تمام.
3: وده دكتورنا الحبيب يعني بينا شو إساءة وجوه يعني شو ما هي صورها، هل هذه تعتبر صور من صورها؟
0: تمام.
3: وإذا كان كذلك أنا أقول يعني من بركات غزة هاي إساءة وجوه هاي صارت، فرأي دكتورنا الحبيب وهو خير من يبين ذلك.
0: أكرمكم الله وبارك فيك، الله يجزيك خير. معي عبد الرؤوف، تفضل أخي عبد الرؤوف.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: لو سمحت بسأل عن آيات عن بني إسرائيل، يعني في آية بتقول يا بني يا أن موسى قال يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، بعدين قال في موضع آخر فإنها محرمة عليهم.
0: نعم.
4: سمعت من الدكتور أحمد مرة أنه محرمة عليهم إلى الأبد.
0: نعم.
4: ثم يعني في أمر ثاني إلهي سمعت من أحد المفسرين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا، هذا الأمر أنهم يدخلوا القرية نفسها مرة ثانية
0: بعد 40 سنة.
4: كيف نوفق بين القولين؟
0: طيب. تسمع
4: يعني
0: الإجابة
4: أنها محرمة إلى الأبد بعدين دخلوها ثاني.
0: تمام.
4: مرة
0: ماشي، تسمع الإجابة إن شاء الله أخي عبد الرؤوف.
4: شكرا.
0: تمام. معي الأخ أبو عبادة، تفضل يا أبو عبادة.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أنا أرجو من الله الكريم أن يرزق الدكتور أحمد نوفل العودة إلى القدس وإن شاء الله والصلاة فيها في أقرب وقت، وإن شاء الله نحن جميعا معه بإذن الله.
0: آمين آمين.
5: في يعني هو التوكل على الله والإيمان بالله الكريم، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر كل شيء في هذا الكون.
0: نعم.
5: وكل شيء عما بيحصل هو تقدير من رب العالمين. وفي آيات أو في أحاديث أنه في آخر الزمان راح يكون في حرب وراح يكون في يا مسلم اقتل هذا اليهودي ورائي وراء الشجر وراء الحجر.
0: نعم.
5: هذا كله مقدر. الإيمان فيه يعني احنا ندعو الله سبحانه وتعالى انه يكون في تحرير وفي هزيمة لليهود ان شاء الله، بس انه اللي عماله بصير مش هو كله تقدير من رب العالمين، هو كله إرادة رب العالمين، يعني خطة مرسومة من الإله الكريم سبحانه انه رح يصير زي هيك ورح يصير 1-2-3. حتى في أيام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما هزموا المسلمين في أحد ويوم حنين، مش كله كان تقدير من رب العالمين؟ فإحنا شو المفروض أن نآمن فيه ونعرف أنه هذا كله تقدير؟ وفي كمان في من الأركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، فهو ممكن يكون شر هذا ويكون بس أنه إرادة رب العالمين، فإحنا مجرد الإيمان فيه تعتبر عبادة.
0: طيب.
5: اللي عماله بيصير كلياته هذا يعني تقدير مش من عمل البشر، يعني حتى العلو تبع أمريكا والعلو تبع إسرائيل والعلو تبع الكفر حاليا والهزيمة اللي عمالها احنا للأسف منينا بها، يعني كله تقدير من الله سبحانه وتعالى.
0: يعني هل تقصد أن الناس مسيرين بذلك أنا يا أبو عبادة؟
5: هلا هو مقدر
0: مش كل شيء. انا بدي افهم عشان يعني هل تقصد انه كله مقدر بمعنى انه خلص احنا ما لناش يد وخلص الامور ماشيه؟
5: لا احنا لنا يد، بس حتى الامور اللي عملها بتصير دكتور انه كلياتها رب العالمين حكى عنها ورسول الكريم حكى.
0: طيب.
5: عنها كمان.
0: اذا احنا خلينا نقول انه مفهوم القضاء والقدر الذي يجب ان نؤمن به ما هو مفهومه الحقيقي وكيف نوفق بينه وبين الاخذ بالاسباب، اذا هيك السؤال انا فهمته.
5: هو مش هيك السؤال. هلا القضاء والقدر، هلا ممكن اي حدا، هلا ممكن انا قاعد بسيارتي، ممكن لا سمح الله بأسوأ الظروف انه ممكن يجيني حجر من بعيد مقدر الي. وانا سمعت احد العلماء الافاضل على اذاعتكم الكريمه انه كل شيء بصير مع البني ادم هو سهم منطلق له، ورح يجي وقته ويصيبه خير او شر. يعني شو ما كان اللي بده يصير كله مقدر ومكتوب ومحسوب. يعني احنا مش مسيرين بمعنى اللي حضرتك سألت عنه. احنا كل شيء مقدر لنا في بالكتاب اللي كتب فيه لما كسر القلم،
0: باللوح المحفوظ.
5: باللوح المحفوظ يعني كل شيء مكتوب وكل شيء معروف وكل
0: مشو... أيوة يعني معلوم مكتوب بمعنى معلوم.
5: هلا هذا محسوب، اللقاء اللي بيني وبينك، هذا الكلام العمالي اتشرفت فيه بالحديث معك، هذا كله مكتوب. مش يعني
0: تمام يعني إنه وبالتالي إلى أين نصل بعد ذلك؟
5: نصل بعد ذلك أنه كل شيء عماله بصير كله مقدر من رب العالمين. يعني حتى صغائر الأمور كلها مقدرة من الله الكريم. فالإيمان فيها هو الانتظار والسعي. والله تعالى أعلم، أشكر لطفك الكريم.
0: طيب ماشي، أشكرك أخي أبو عبادة. هنجاوب عن كل هاي الأسئلة. إحنا كان المفروض ندخل بالتفسير بس كانوا عندنا فاصل ولا لا؟ عندنا فاصل الآن. طيب معناته نجيب عن كل هذه الأسئلة بعد الفاصل إن شاء الله.

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد، حياكم الله جميعا وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما
0: دكتور. لدي عدد كبير من الأسئلة ووقت قليل، فبدنا نحاول نجاوب يعني بشكل عاجل على عجل
1: بالمستقبل إن شاء الله. إن شاء الله.
0: الأخ أبو طارق سأل سؤالين، بيقول اقترنت آيات إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة في كثير من الآيات القرآنية الكريمة، بقول حتى يعني حينما يقول ربي ارجعون فأصدق، يعني برضو اختار الصدقة، لماذا اقتران الصلاة بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وليش التركيز على الصدقة كعمل صالح يطلب الإنسان أن يرجع ليعمله؟
1: يعني هذا هو القرآن، وهذا هو التكليف الإلهي، يعلم من خلق سبحانه ويعني بيخرج منه جواهر مولانا بمنهجه القرآن العظيم، كيف نقرأ، كيف نفهم، كيف نطبق، هذا هو يعني أن نؤمن أولا ثم نطبق ثانيا ونلتزم بما نفعل. الخلاصة يا لما ربنا يقول وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يا سلام، صفقة مع الله عز وجل.
0: جميل.
1: ولا أجمل.
0: وهو سؤاله عن يعني اقتران الصلاة والزكاة لماذا؟
1: اقتران أن يعني الصلاة صلة بالله عز وجل، والزكاة صلة بالمجتمع.
0: جميل.
1: والأمة.
0: طب لماذا لما الشخص يعني يتمنى أن يعود ليعمل صالحا لماذا اختار الصدقة فالصدقة؟
1: لأنه كان شحيح على المال.
0: نعم.
1: وأحضرت الأنفس
0: الشح.
1: ولذلك ربي ارجعون عشان أقاوم هذا الشح وأسدد الثغرة، نقطة الضعف اللي كانت فيه.

0: يدي.
1: جميل.
0: ثق بالله، طب ايش معنى الثق بالله؟ ترمي المال؟ لا، لكن انفق في محله.
1: جميل.
0: من
1: جميل.
0: الزكاة والصدقة وصلة الرحم إلى آخره.
1: جميل.
0: الله وإياكم.
1: سؤال الثاني دكتور، في الآية الكريمة إنما يعمر مساجد الله من آمن، المؤمنون، لكن حينما خطبهم وهم ذاهبون إلى المساجد قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهو يسأل مدام إنما يعمر مساجد الله من آمن، يعني يفترض في الذهن أنه يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، ليش يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟
0: يا بني آدم، سؤال جميل والله، بدأ تفكير، يعني يا بني آدم باعتبار أنه كل يعني بني آدم يكونوا من عباد الله، يعني يا بني آدم.
1: هي أيضا دكتور السياق الذي وردت فيه في سورة الأعراف كان بعد مجموعة نداءات يا بني آدم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يا بني آدم إما يفتننكم الشيطان، يا بني آدم خذوا زينتكم، وجاءت بعد قصة آدم عليه السلام، يعني فربما النسق أو السياق هو الذي حكم.
0: نعم صحيح.
1: الله تعالى
0: استمرارية الخطاب.
1: نعم.
0: أي نعم.
1: الأخ عمر دكتور يسأل عن موقفين سريعين، بيقول في الأمم المتحدة حينما صعد نتنياهو على المنصة غادرت حوالي 77 دولة من أمامه وبقيت الكراسي فارغة، وبيذكر أنه منتخب إيرلندا رفض مصافحة المنتخب بين قوسين الإسرائيلي، وحينما يعني كان النشيد الإسرائيلي خفضوا رؤوسهم، يعني كانوا من أنواع الاحتجاج. هل نستطيع يقول أن نفهم مثل هذه المواقف على أنها تفسير لقوله تعالى ليسوءوا وجوهكم؟
0: والله لا بأس.
1: نعم.
0: ليسوءوا وجوهكم تطبيقها ملوش حدود، هذا واحد. نعم. منها واحد منها، يعني هل هو منطبق؟ أي نعم، يعني هو الآن جاي منفوخ منتفش كالطاووس.
1: نعم.
0: فيذل ويهان ويبهدل ويحقر وكأنه أجرب منبوذ، هذا أول مرة بنشوفه هذا الكلام مع يعني.
1: نعم.
0: نفر يهودي.
1: نعم.
0: مو مثل هذا البلدوزر، فصار مثل البعوضة، حجم تحجيما وأذل إذلالا. نعم. وهو طول عمره دائما يعني عامل أبضاي، أهين هو ودولته.
1: جميل.
0: لكن لو العرب نسجوا هذا النسج ونهجوا هذا النهج لاختلف التاريخ. نعم. والجغرافيا، لكن متى يستقيم
1: ربنا كريم.
0: الله المستعان.
1: الأخ عبد الرؤوف دكتور يسأل عن الآية يا بني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، بعدين بيقول بعدها بآيات قال فإنها محرمة عليهم، ويستشهد بتفسيرك للآيات بأنك تقول دكتور بأنه الوقف عند كلمة محرمة عليهم لأنه وقف أو تحريم أبدي وليس تحريما مؤقتا، بيقول لكن بالمقابل في عنا آيات فكلوا منها حيث شئتم رغدا، بيقول هايهم رجعوا دخلوا، هل هذه الآيات اللي بتقول فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، هل هذه بعد التحريم اللي هو فإن محرمة عليهم، ولا كان قبل؟ لأنه في ناس بيقولوا لا هذا تحريم مؤقت بدليل ادخلوا هذه الأرض وكلوا منها حيث شئتم رغدا.
0: ادخلوا الأرض المقدسة مع الأنبياء، ذول دخلوها مع الأشقياء.
1: جميل.
0: ومع الاستعمار يا إخواني، ما نخربطش الكلام.
1: جميل.
0: هذا الكلام قيل للرسول ومن معه من بني إسرائيل، موسى.
1: نعم.
0: أو غير موسى.
1: نعم موسى. نعم.
0: مش محدد يعني، أيا كان موسى ولا هارون ولا مين ما كان من الأنبياء، ادخلوا الأرض المقدسة، يعني يقودهم نبي، يعني يقودهم شيطان وتقودهم قوى استعمارية منحطة لا أخلاقية إلى آخره.
1: نعم.
0: ادخلوا الأرض المقدسة تنطبق عن هؤلاء؟ يستحيل طبعا، يقال لهم ادخلوا الأرض المقدسة أعوذ بالله.
1: نعم.
0: إذن إخواني هذا القرآن بتكلم عن مرحلة مضت وانقضت ولا تعود، الآن حرمت عليهم،
1: وأي دخول بعد ذلك هو دخول غير مشروع.
0: حرمت عليهم.
1: نعم. نعم.
0: قال فإنها محرمة. نعم. عليهم.
1: البعض لما قال وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، حسب ما هو بيقول يعني انه هاي يعني محرمة عليهم 40 سنة، انه 40 سنة فلذلك بعدها، هل هذا دقيق للتفسير؟
0: لا لا يا اخواني، هذا القرآن بده يعني حساسية مهمة.
1: نعم.
0: يعني قال فإنها محرمة عليهم،
1: بعدين 40 سنة
0: يتيهون في الأرض، من نخاش مع بعض.
1: جميل.
0: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة إخواني.
1: جميل.
0: قال فإنها محرمة عليهم ونؤف 40 سنة يتيهون في الأرض.
1: جميل
0: منتهى البساطة.
1: أكرمكم الله.
0: كيف نقرأ القرآن إخواني؟

0: أنا فهم القرآن.
1: أكرمكم. بقى عندي سؤال لكنه أجله للمرة القادمة، سؤال الأخ أبو عبادة، لأنه ما مضلش معنا وقت. الله يجزيك الخير، الوقت أدركنا سريعا. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن ألتقي بكم مع دكتور أحمد نوفا اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفصح اللسان وأذكى الجنان وعلم البيان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهم. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي، ولا حبلي بمنصرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا، وأطرب العيس حاد العيس بالنغم. في حضرة الكلمة نستاف عطر الكلمات، ونستل شذى الأغنيات، ونستضيف أجمل الضيوف وأرقاهم وأغلاهم، ونتوقع منكم أغلى المشاركات. فحياكم وبياكم في حضرة الكلمة.

سلو قلبي غدا تسلى وتابا، لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا؟ وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي الجوابا، فلم أر غير حكم الله حكما، ولم أر دون باب الله بابا. وأرسل عائلا فينا يتيما، دنا من ذي الجلال فكان قابا، وكان بيانه للهدي سبلا، وكانت خيله للحق غابا، وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.

0: في حضرة الكلمة اليوم أستحي أن أستزيد من النصوص أمام صاحب نص عبقري جميل. أعرفكم على ضيف تعرفونه، نحن الآن في معيته متشرفون، عبد الكريم القواسمي، قامة وقيمة، أستاذ كبير قدير، ممثل أردني ولد عام 1945، يعد من أبرز نجوم الدراما الأردنية والعربية. البكالوريوس في الأدب العربي من جامعة بيرزيت العربية عام 1969،
1: بيروت العربية.
0: نعم، انطلق في مسيرته الفنية خلال أوائل السبعينيات، وكانت بدايته في مسلسل دليلة والزيبق عام 76. شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية المتنوعة بين البدوية والتاريخية والاجتماعية، ومن أشهرها طبعا لا نستطيع أن نحصي عددا ما شاء الله تبارك الله، مسلسل عمر 2012، الحجاج 2003، في مسلسل عمر أبو عبد الشمس الوليد بن المغيرة، مسلسل الحجاج عبد الله بن صفوان، مسلسل الفارس بني مروان 2004، محاكم بلا سجون، مسلسل نمر بن عدوان 2007، قمر بني هاشم، نجدة أنزور، مسلسل سلطانة، وله الكثير الكثير من الأعمال الحقيقة. الدبلاج أيضا، فقد ترك بصمة واضحة في عالم دبلجة مسلسلات الكرتون مثل شخصية عبقرينو، ومشاركته أيضا في كرتون ماروكو الصغير، ولا ننسى طبعا أبو جعفر المنصور مع شوقي الماجري 2008، اللي كان شخصية رجاء بن حيوة. يعني شخصية سياسية مثقفة في العصر الأموي، والكثير الكثير. مرحبا بك أستاذنا.
1: تحياتي دكتور، شكرا على هذه الإطراء وعلى هذه المقدمة الجميلة
0: التي تستحق،
1: اللي بديت فيها بأمير الشعراء شوقي. أحييك وأحيي حياة اف ام هذا الصرح العتيد، واللي تشرفت أنا بالتعامل معه من بداياتهم لما كانوا في ضاحية الرشيد
0: الله.
1: ويعني أبارك لهم هذا التطور وهذا التقدم، أرجو لهم مزيدا من النجاح والازدهار.
0: شكرا جزيلا أستاذ عبد الكريم القواسمي لحضورك هذا البهي الجميل. يعني قبل ما نبدأ يعني التسلسل التاريخي والبدايات واللغة وبداية، أنا أريد أن أقول شيئا، أنه يعني كيف استطاع أن يلتقط المخرجون والمنتجون جمال هذه الشخصية ويعني يقدموا لها أو يقدمونها بشخصيات أيضا شخصيات محبوبة، شخصيات راقية، شخصيات حانية، أب حاني، جد يعني أيضا جميل، مع أنه أنت تستطيع أيضا أن يعني تكون غير ذلك تمثيلا في مخاوي الذيب مثلا يعني فحدثنا عن هذا الأمر أستاذ عبد الكريم القواسمي.
1: يا سيدي، يعني رب ضارة نافعة، وأحيانا الصدف بتلعب دورها. يعني لما حب التلفزيون الأردني ينتج دراما في بداية الستينيات، ما كان عندنا من الممثلين طبعا المحترفين، خلينا أقول ثلاث أجيال مثل مصر، إنه في شباب يافعين، في شباب بالأربعينات والخمسينات، وفي كهول، فما كان يعني أغلبنا كنا بالثلاثينيات تقريبا.
0: أينا.
1: لكن القصة والأحداث تجمع بين الثلاث أجيال هذه، فاضطر المخرج إنه إذا يعني يشوف مين بناسبه إنه يلعب دور الكبير بالسن. فكنت أحد الضحايا اللي طبعا بمساعدة الميك أب والمكياج.
0: أنا تبارك الله أستاذ الكريم، يعني بعد هذه الخبرات الطويلة وهذه السنوات الطويلة من الخبرة والعطاء ما زلت شابا حقيقة، تبارك الله
1: فيك. ما شاء الله عليك. وهذا الشيء يمكن يعني ما أرقني كثير، ربما أسعدني، إنه أنا ما حسيت بكبر السن.
0: جميل.
1: لأن بديت
0: مبكرا كبيرا
1: السن. يعني في دليلة والزيبق اللي تفضلت فيه كنت بدور والي مصر.
0: أي نعم.
1: والي مصر مع استمرار الزمني للأحداث وصل تقريبا بعمر 80 أو 90، وأنا كنت حينها بالثلاثينات. وكان المخرج الله يرحمه توفى مخرج سوري، كان يساعدني بهذا الشيء انه يخليني اجلس على كرسي الحكم قبل ما يبدا التصوير. يحكي لي انه عبد الكريم عمرك الان 60 سنه وانا بالثلاثين طبعا فعيش دور 30 سنة بعديها عمرك 70 عمرك 80 عمرك 90 صار في الاخر يعني يرج هيك
0: تحية طبعا للأستاذ حسن أبو شعيري يعني أيضا بطل المسلسل أيضا وهو منى واصف كذا.
1: صحيح.
0: أنت من أهل اللغة أستاذ عبد الكريم قواسمي وتخصصك يعني أدب هذا لعله هذا يعني بالتأكيد يقربك من أن تكون ماهرا أكثر من غيرك في الأداء في المسلسل التاريخي مثلا يعني، لكنك استطعت أن تكون بدويا واستطعت أن تكون قرويا واستطعت أن تكون الوليد بن مغيرة مثلا هذا الرجل الفصيح في عمر الفاروق. من أين اكتسبت كل هذا التنوع في المهارة؟
1: أنا رأيي أي دارس للغة أي لغة كانت ربما يعشق باقي اللغات لأنه بصير عنده حس جمالي باللغات، ومن ثم من اللغات إلى اللهجات. يعني أنا يعني متأكد أنه اللي بدرس مثلا اللغة اللاتينية يسهل عليه يدرس الفرنسية يسهل عليه يدرس الألمانية لأنه درس الأم، فحينما تدرس اللغة العربية يسهل عليك أن تتفهم اللهجات الباقية منها اللهجة البدوية منها اللهجة الخليجية اللهجة المغربية حتى أصعبهم طبعا. ليش؟ لأنه بصير عند الدارس اللغة عنده إحساس بالكلمة إحساس
0: جميل.
1: بالكلمة قبل الجملة، وأعتقد هذا سر الإعجاز في القرآن الكريم حينما نزل على العرب. ليش؟ لأنه العربي الأصيل كان عنده حس بالكلمة، يعني لنفرض أنه جذرها ثلاثي ما كان عنده حس الثلاثي، لا عنده حس السداسي، يعني فعل فلع علف عفل، فعنده حس بهذا هذه الأبعاد. يعني أذكر على سبيل المثال مثلا المدرسة الكوفية ما كانت مثل المدرسة البصرية تآمن كثير بالقياس، لا كانت تنزل على المضارب البدو ومن ثم تسألهم كيف تلفظ هذه الكلمة، ما معنى هذه الكلمة. يعني أحد العلماء الكوفيين يسأل أحد الأعراب أتدري ما القلم؟ قال لا، قال له تصوروا، قال أظنه عود بري رأسه.
0: الله
1: شوف هذا الإحساس،
0: تصور. لا شك،
1: إذا عرف القلم عرف القلم كمادة من إحساسه بالكلمة ما معنى قلم. فنفس الشيء مثلا احنا كثير بنحكي فلان مثقف، يعني اصل التثقيف اصل بري.
0: صحيح.
1: مبري ومثقفة للمعلومات. فأي دارس للغة مهما كانت اعتقد بكون عنده حس باللغات الاخرى، وطبعا ما بالك حينما يكون دارس لأم اللغات. وانا على اعتقاد جازم انها لغة الام، اللغة الام لآدم ولغة أهل الجنة إن شاء الله، ومنها انطلقت باقي اللغات. وهذا الحكي مش كلام عبد الكريم، لا كلام باحثي اللغات. ويعني على سبيل المثال كثير بذكر على أحد العلماء الإسبان حينما هاجر العرب من إسبانيا أراد أن يبحث في اللغة اللاتينية وتأثرها باللغة العربية، وجد 80% من اللغة اللاتينية جذورها عربية.
0: هل أنت إسبانية؟ سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي.
1: أعتقد أنه يمكن ألفرد بدول اسمه بدول. فأي واحد يبحث عن قاموس بدول يرى تشابه اللاتيني مع العرب.
0: طيب أستاذي، يعني أنت مارست مهنة التدريس وانتقلت لربما في أجواء قروية أو بدوية واستمعت إلى الطلبة
1: صحيح
0: ولغاتهم ولهجاتهم، هل أثر فيك هذا في المخزون اللاواعي كثقافة لغوية أم أنه يعني أنا أعرف أنه مثلا الإنسان الممثل الذي يعنى باللغة الفصيحة أو الإنسان اللهجة الأصلية بدوية أو قروية إذا أخذ دورا ذا لغة مختلفة فإنه يتعلم ولا بأس أن يتعلم. وبعض المعلمين مختصون بهذا النمط من التعليم، يعني أنا مثلا ما بعرف بدوي مثلا، ففي شخص بيعلمني اللهجة البدوية على أصولها. هل أحسست أنه عملية التعليم استطاعت أن تقدم لك شيئا يعني كتنوع لغوي؟
1: يعني أنت رجعتني إلى نظرية الخبرات، كيف تتكون الخبرات لدى المرء، منها ما هو موروث، وأنا أعتقد أنه الموروث جزء منه رباني، أو حتى ما يسمى بالعلم اللدني، ربنا وحطه في البني آدم، ومن ثم يمكن يكون موروث من العائلة، والجزء الآخر مكتسب، مكتسب سواء من الأسرة، سواء من المدرسة، من الجامعة، من الشارع. فهذا الجزء المكتسب هو خليني أسميه خبرات متراكمة من الحياة. كوني أنا درست في بيئة قروية وبيئة مدنية وكذا، كل هذا كله أثر فيه طبعا.
0: أنا طبعا أسأل لأنك أتقنت يعني مختلف اللهجات التي مثلت بها، أنت متقن في الفصيحة ومتقن أيضا في البدوية ومتقن في أم الكروم مثلا. ما شاء الله. فسيدي طيب، يعني نريد أن نتعرف أكثر على أستاذ عبد الكريم القواسمي وبداياته. يعني بدايتك كانت في المسرح أم في التلفزيون؟
1: لا، في المسرح.
0: في المسرح.
1: وحتى يعني مرغم أخاك لا بطل. الصحيح التمثيل، لما نتكلم عن التمثيل هو أنا بعتبره طبيعة في كل بني آدم. كل بني آدم عنده طبيعة التمثيل، بدليل راقب نفسك لما تتكلم مع طفل، راقب نفسك لما تتكلم مع طير مثلا،
0: محاكاة،
1: لما تتكلم مع بعيد عنك حيوان رقيق كذا، انت تترك شخصيتك وتتقمص شخصية جديدة، هذا هو التمثيل. انما الدراسة بتهذبه والممارسة بتهذبه اكثر واكثر. فاول ما حبيت التمثيل استاذ الله يرحمه ويبشفش عظامه زي ما بيحكوها، كان أستاذ اجتماعيات.
0: إيش معناها؟
1: يعني هاي بكوة بالمصر.
0: يبرد.
1: فكان أستاذ اجتماعيات وكان مهتم بالمسرح، وحينها عمل مسرحية اسمها إسلام عمر، كيف أسلم عمر وكيف دخل على أخته وكيف وجدها هي وزوجها وخباب بن الأرت. عم بيقرأوا سورة طه. فهذا عمر بن الخطاب كان مصارع، كان جبار في الجاهلية مصارع، فحينما دخل على أخته كان يريد أن يبطش بها وبزوجها، فما هذه الهينمة التي سمعت؟ فأخته نفس الشيء جبارة زيه، ف يعني واجهته مواجهة عنيفة، وطلب منها الصحيفة ورفضت، قالت له اذهب فاغتسل.
0: يا سلام.
1: فذهب فاغتسل، لاحظ، أول طوع لهذا الجبار،
0: الله،
1: للمخلوق الضعيف اللي هي أخته، اذهب فاغتسل. ذهب فاغتسل وأعطته الصحيفة وقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لاحظ هذه الآيات التي صرعت
0: عمر الجبار، جبروت عمر، لأنه في داخله شخص رقيق، شفاف،
1: صحيح،
0: منصف،
1: صحيح،
0: يميل دائما إلى الحق،
1: صحيح، صحيح.
0: ثم بعد ذلك
1: يعني هذا الحكي حبب إلي المسرح. ومن ثم في 69-70 كنت في دورة تأهيل معلمين في إربد، أحدهم شافني برضو في المسرحية، يعني على مستوى معلمين وطلاب، فبيحكي لي إنه عندي دور إلك كثير رائع. لا، أنا ما ليش بالدراما ولا إيش بالتمثيل، أنا إحنا بنتسلى. قال لا، واللي حببني أو شجعني إني أشترك في هذه المسرحية إنه إحنا طالعين من حرب 67 وحرب الكرامة، والنفس الوطني موجود عندنا، فإذا كان الفن يخدم هذه الحركة الوطنية فلا بأس به. ومن هنا كان اتجاهي إلى المسرح لخدمة
0: الرسالة التي تحملها
1: الوطني.
0: جميل جميل. يعني سنعود إلى هذا الحديث الشيق الماتع بعد هذا الفاصل الإعلاني الأول. أعزائي المستمعين والمشاهدين، نحن قريبون منكم فلا تذهبوا بعيداً.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة، معنا القامة الكبيرة الأستاذ القدير الفنان الأردني عبد الكريم القواسمي. أستاذ عبد الكريم، سنكمل يعني هذا التتابع أو التسلسل اللي بدأناه في التعليم ثم المسرح ثم التلفزيون الآن، لكن قبل ذلك أنا الحقيقة تعمدت أن أسأل بعض يعني الأبناء من الجيل هذا الجديد، هل تعرف الأستاذ عبد الكريم القواسمي؟ فكثير أو بعضهم يعني يعني لم يدرك الاسم جيدا، وبعضهم أدرك، لكن لما أطلعتم على الصورة قال طبعا الأستاذ عبد الكريم نعرفه جيدا، فنان محبوب ومحترم. صراع الأجيال، يعني هل ترى الآن أنه جيلنا هذا يقدم له الشيء الذي يحتاجه، ولا هو منقطع الآن تماما عن الرسالة والقيمة والفن الحقيقي؟ وإيش واجبنا إحنا كفنانين تجاه هذا الجيل أستاذ الكريم؟
1: والله يعني أنا صراحة كثير أحزن على الطلاب اللي بدرسوا دراما حاليا في الجامعات أو في المعاهد، إنه بتخيلوا إنه الطريق وردي أمامهم، وحينما يتخرجوا يجدوا كثير من الصعوبات في العمل، بعكس يعني ما كنا إحنا عليه بالثمانينيات والتسعينيات، إنه كان هناك شركات إنتاج كثيرة تتنافس فيما بينها على الجودة وعلى إنه من يغزو الأسواق العربية أو من يغزو الشاشات العربية أكثر من الثاني، فكان هناك تنافس شريف، وهذا التنافس الشريف لصالحنا إحنا كعاملين في الدراما وكصالح الدراما الأردنية بحد ذاتها. والكل بعرف إنه في الثمانينيات والتسعينيات كانت الدراما الأردنية توازي زميلتها المصرية، اللي إحنا فتحنا عينينا على الفن المصري، كلنا بنعرف إنه مصر عريقة بالإنتاج الفني وما زالت، ويعتبر عندها صناعة مثل أي صناعة أخرى، وعندها أنا بعتبر إنه هذا بترولها. فكنا إحنا حصانين أو حصاني سباق في الدراما العربية،
0: كان عندنا كتاب نصوص، وكان عندنا دعم، كان عندنا استوديوهات مثل مدينة إعلامية، كان عندنا مواهب وكفاءات حقيقية، لذلك كنا حاضنة. أنا أذكر طبعا يعني مسلسلات كثيرة أنتجت هنا في الأردن،
1: صحيح،
0: سعودية سورية أردنية مشتركة إلى آخره،
1: صحيح. وكان يعني من حسن حظنا كذلك أنه كان المنتج يطعم الجروب أو الجماعة الأردني الفريق الأردني بشخصيات عربية مشهورة، وتعاملنا مع أبطال من مصر، من سوريا، من لبنان، من العراق، من الخليج، من السعودية، حتى من المغرب العربي، وهذا كله يعني عمل عنا خبرات مكتسبة كثير طيبة. كان الإنتاج غزير، يعني كنت مثلا ربما أنت تكون مشارك في ثلاث أعمال مع بعض، إنه عمل على نهاية على نهايته وعمل في بدايته.
0: جميل.
1: يعني عشان هيك الخريج الجديد، الخريج الجديد يعني لا يجد هذه الفرص اللي إحنا شفناها أو وجدناها. ونفس الشيء بحزن على جيلنا كمان، إنه هل الشيء اللي إحنا بنيناه لم يبقى على حاله، لم يبقى على متانته. يعني حاليا حينما تذكر أنت الدراما العربية، آخر ما يذكر الدراما الأردنية، وهذا مما يؤسف له. وهذا الحكي طبعا يوضع سؤال بعلامة استفهام كبيرة لكل مسؤول ولكل مهتم.
0: كأنك ذكرت في إحدى مقابلاتك إنه الفن الأردني هو عبارة عن أو شبهته بالهرم المقلوب.
1: صحيح.
0: إيش يعني هرم مقلوب؟
1: يعني قاعدته إلى الأعلى، إذا أي هبة نسيم
0: تسقطه.
1: إنما كان بالبداية، كان في البداية، وهذا من المفارقات، إنه إحنا بدينا ما كان أكاديميين عنا بهذا الكثرة، يعني ما كانوش يتجاوزوا أصابع اليدين الثنتين. حاليا عندنا دكاترة، عندنا ماجستير، عندنا يعني ما ما ما ما أردت، ومن جميع الدول سواء العربية أو الأوروبية أو الشرقية عندنا خريجين. ما معنى أنه حينما كان الأكاديميين قليلين كان هناك حركة فنية، حينما كثروا الأكاديميون قلت الحركة الفنية؟
0: هل ترى أنه الدعم المالي
1: هذا هو الهرم المعقول؟ لا لا لا
0: لا
1: لا لا، يعني أي تبرير أنا برفضه. ليش؟ لأنه جميع المعطيات موجودة، ماليا موجود، ككتاب عندنا رابطة كتاب وعندنا اتحاد كتاب، عندنا جهتين يعني. فقط
0: بس أين الشغف؟ يعني ما الذي يمنع هؤلاء الكتاب المبدعون؟ وأنا أعرف الكثير منهم الحقيقة كتاب السيناريو، يعني مبدعون وممثلون موجودون يعني وفنيون أيضا. هل المشكلة مثلا في المظلات المؤسسية اللي ينبغي أن تقوم بهذه المهمة، التلفزيون الأردني مثلا، ولا في إشكالية هي إشكالية ما بعد المقاطعة بعد حرب العراق مثلا؟ يعني وين أين اختفى هذا الزخم وهذا البريق والألق الإنتاج الأردني؟
1: هو أي إنتاج أو أي صناعة طبعا بحاجة إلى دراسة، وبحاجة إلى دراسة جماعية وليس دراسة فردية، يعني تكاتف جميع من يهمه الأمر. يعني مثلا لا ما بنقول وزارة الثقافة لحالها، ما بنقول التلفزيون الأردني لحاله أو الإذاعة الأردنية لحالها، إنما كل هؤلاء مجتمعين مع وزارة الإعلام، حتى ممكن حتى مع وزارة الأوقاف، مع وزارة السياحة، كل هؤلاء يهمهم الأمر. وحينما يكون هناك لجنة منسقة ما بينهم تستطيع أن تعمل خطة إنتاجية لجميع الجهات الإنتاجية سواء الخاصة أو العامة، إنه أنت كتلفزيون أردني كم عمل راح تنتج مثلا في 2027، أنت يا إذاعة أردنية، أنت يا المحطة الفلانية بدون ذكر أسماء حتى ما يعتبرها دعاية.
0: تخطيط. نعم نعم نعم
1: بالضبط. إذا هناك جهة إنتاجية، جهة عفوا إشرافية على الإنتاج الدرامي، وهذا ما نتطلبه. بدون هيك تبقى حالنا مثل الغرم في الصحراء.
0: لا شك، والله لا شك. في إمكانية نعرض شيء يا كريم أبو ينال من مثلا مسلسل عمر أو توق أو إذا في إمكانية يجهزوا لنا إذا سمحتم. طيب ننتقل أستاذنا إلى بداية المسلسلات، يعني إيش المسلسل اللي بدأت فيه حقيقة مسلسل تلفزيوني وحسيت أنه كان عبارة عن يعني سلم، بدأت أولى درجاتك عليه إنتاجيا تلفزيونيا؟
1: هو يعني البدايات شيء طبيعي، أنه الواحد يبدأ بالشيء الخفيف، ومن ثم بعض الأعمال أنا بعتبرها محطات فنية. أولها دليل والزيبق اللي تفضلت فيه. دليل والزيبق كنت بدور والي مصر، وكان الإنتاج كلون، أنا بحكي كلون درامي جديد على الأردن، جديد على الشاشة العربية،
0: حتى لغته لم تكن مستقرة كفصيحة، يعني كانت تخلط أحيانا بين الفصيحة والعامية.
1: صحيح. يعني لأول مرة مثلا أنا بحكي عن حالي، بعرف أن هناك أدب للشطار والزوران.
0: نعم،
1: إنه إلهم أدب خاص فيهم،
0: والصعاليك إلهم
1: أدب. طبعا
0: أكيد.
1: فأول مرة الدراما الأردنية تطرح مثل هذه القصص، فكانت مشوقة جدا. وبالتالي إنه إحنا كنا نشتغل بشغف، لأنه برضه لون جديد علينا
0: طبعاً.
1: مع إنه مثل ما حكيت لك إنه كان شخصية الوالي كبر بالسن إلى درجة 90 سنة، يعني إلا إنه كان هناك متعة حقيقية.
0: أهم المسلسلات اللي استمتعت بها وشعرت أنك قدمت فيها عبد الكريم القواسمي؟
1: صراحة أنا بعتبر حالي واحد من الجمهور، لأنه كثير من الأعمال كنا نتأمل أن يعني تصل إلى القمة، يعني ممكن تصل 9/10 أو 10/10 لكن يخيب أملنا. وكثير من الأعمال كنا نتوقع لها نجاح طفيف، 8/10 7/10 تصل إلى القمة.
0: يا سلام.
1: عند الناس. فأنا أضع نفسي مع هؤلاء المشاهدين، أضع نفسي مع المواطنين، أي عمل أحبوه الناس أنا حبيته.
0: أنا عندي
1: لأن الأمور بخواتمها صراحة.
0: أنا عندي مثلا أستعرض لك بعض الأشياء إذا أحببت أن تعلق على بعض هذه المسلسلات، مثلا ليالي عمان 83 في مرحلة مبكرة.
1: عمان
0: مشكل يعني الاستغراب أنا مشكل عمان. ليالي عمان في مرحلة مبكرة كانت من دراما 83 يعني. وجه الزمان 88. عليوة والأيام 95. أبو جمانة.
1: أبو جمانة.
0: الحجاج 2003. عبد الله بن صفوان شخص عبد الله بن صفوان. أو جعفر المنصور 2008 أيضا. والكثير يعني لا الحقيقة البحث عن صلاح الدين مثلا. قمر بني هاشم. عمر. وأيضا فارس بني مروان. آخر أيام اليمامة 2005 اللي هو شخصية زاهر بن المقدم والد زرقاء اليمامة. مسيرة طويلة جدا يعني، وقاعدة بيانات يعني السينما دوت كوم بتوثق لك حوالي 188 عملا تلفزيونيا. هل هذا قريب من الحقيقة؟
1: تقريبا
0: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله.
1: يعني عودة إلى ليالي عمان، هو برنامج ترفيهي يعني كتبه الله يرحمه هشام يانس
0: رحمة الله.
1: وهو يحسن التقليد صراحة، التقليد مع التمثيل، وهو كاتب جيد يعني. كتب مسلسلات أردنية، إنما أراد أن يكتب مسلسل ترفيهي ويبرز عضلاته التقليدية. أنا صراحة ماليش بالتقليد، إلي بالتمثيل، فكان هو يعطيني الشخصيات الدرامية والتمثيلية وهو يأخذ الشخصيات التقليدية. يعني قلد المطربين، قلد الممثلين، قلد حتى الطفل،
0: وقلد الملوك أيضا،
1: وقلد جميعهم. فسمى ليالي عمان، وحتى كثير يعني من الناس تقبلوا، ومن الناس طبعا رفضوا، انه يعني شخص بشوارب ولحيه وكذا يقلد طفل ما استوعب. انما كفن كثير كان راقي، وكثير ناس مدحوه، واحنا بحاجه مثل هيك تلوين. بالنسبه للشخصيه اللي حكيت عنها اللي هي رجاء بن حيوة، الله يرحمه ويحسن له، هذه الشخصية طبعا تاريخية. وأي شخصية تنسب إلي سواء تاريخية أو غير تاريخية أبحث عنها، أبحث عن تاريخها، أبحث عن تصرفاتها، عن سلوكها. فرجاء بن حيوة كان أحد الشخصيات في عصره ثلاثة، هو والشعبي ومش نسيت من الثالث، انه لو اقسم على الله لابره.
0: يا سلام.
1: يعني كان واصل الى درجه روحانيه كبيره، يعني بلغه الصوفيين واصل يعني.
0: لذلك سالتك السؤال الاول، يعني كيف استطاعوا التقاط هذه الرحمانيه في وجهك استاذ عبد
1: الكريم؟ المفارقه الاخرى انه له يعني نشاط مادي، هو مهندس مدني. هو مهندس قبة الصخرة أو جامع،
0: هو أموي في العصر الأموي.
1: في العصر الأموي. إنما هو مهندس المسجد الأقصى.
0: يا سلام.
1: ومهندس الجامع الأموي.
0: يا سلام.
1: يعني لاحظ جمع ما بين الهندسة المادية وما بين الوصول الروحاني، وهو اللي يعني أشار على هشام بن عبد الملك أعتقد إنه يعني لا تولي أحد من إخوتك حتى لا يلعنك العامة في قبرك. طيب مين؟ قال له عليك بعمر بن عبد العزيز.
0: الله.
1: فهو السبب تولية عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة اللي بسموه الخامس أو السادس، أنا بعتبره السادس لأنه الخامس أعتقد الحسن بن علي رضي الله عنه.
0: رضي الله
1: عنه. فهو سبب تولية عمر بن عبد العزيز. وطبعا كلنا بنعرف انه المفارقه التاريخيه اللي عملها كعادل، كعمر، كحفيد عمر بن الخطاب.
0: بالضبط.
1: بالضبط.
0: طيب يعني اذا انت تشعر انه هذا الشخص قريب من عبد الكريم القواسمي، في انتماء الروحي وأيضا التصوفي.
1: حرام عليك دكتور، أرجوك تعكس تعكس الصورة.
0: وهذا
1: تمثيل. أنا قريب.
0: طيب.
1: أنا قريب.
0: نتحدث عن شخصيات. طيب شخصية أخرى يعني لفتتك يعني وأحببتها.
1: والله في يعني شخصية الوليد بن المغيرة. شخصية الوليد بن المغيرة بجزء بالصدفة إنه لعبتها في مسلسلين. ومع أنه يعني ليس من الصحابة وليس من أهل البيت وليس هو من كفار قريش، إنما ما أعجبني في هذه الشخصية المديح الذي مدحه للنبي عليه السلام وللقرآن ما لم يمدح به مسلم. يعني هو في الندوة، ندوة
0: دار الندوة،
1: دار الندوة، ذهب سفير عنهم حتى يحارب محمد عليه السلام بكلامه،
0: فرجع وفاجأهم
1: فإن
0: له
1: لحلام. النبي عليه السلام كان حليم، فقالوا هلا جلست فاستمعت؟ قالوا أنصفت، جلس فاستمع القرآن وبعدين بهت الذي كفر، ما عرف شو يحكي، فرجع على دار الندوة وهو مقبل عليهم، قالوا والله لقد رجع بغير ما ذهب. فخلهم والله ما هو بساحر ولا بشاعر ولا كذا، وإن له كلام عليه حلاوة وله طلاوة، مثمر أعلى مغدق أسفل أسفل، يعلو ولا يعلى عليه.
0: يا سلام،
1: وهذا شهادة كافر.
0: أنصف
1: شهادة كافر.
0: نعم صحيح.
1: فهذه الشخصية وهذه الشهادة أعجبت.
0: نشوف المقطع هذا.
2: يا معشر قريش، ها قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستوقف.

0: يكذب بعضكم بعضا.
1: فأنت يا أبا عبد شمس، أنت ناظرت محمدا وسمعت منه، فقل وأقم لنا رأيا نقول به.
0: لا لا لا، قولوا أنتم فأسمع.
1: نقول كاهن.
2: نعم.
0: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بقول الكاهن ولا سجعه؟
1: فنقول مجنون.
0: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخفقته ولا صرعته ولا وسوسته؟
1: شاعر إذن؟
0: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، هزجه ورجزه وقريضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟
1: نقول ساحر.
3: هو ساحر.
0: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم؟
1: فما نقول يا أبا عبد شمس؟
0: والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجناء، وما أنتم بقائلين شيئا من هذا إلا عرف أنه باطل.
1: فهل نخرج إلى العرب ونصف لهم حلاوة ما يقول محمد ثم نأمرهم أن يكذبوا به؟ ما هذا يا أبا عبد شمس؟
4: أستاذ عبد الكريم القواسمي، هل ما زالت هناك شخصية يعني ترجو أو تحب أن يعني تؤديها ولم تأتي بعد؟
5: والله هناك شخصيات كثيرة، يعني تعرف في التاريخ ملان بشخصيات، فأي واحد من هؤلاء العظماء يعني أنا بعتبره مكسب للممثل إنه يؤدي دوره. بديش أذكر يعني في شخصيات أردنية صنعت وشاركت بالثورة العربية الكبرى.
4: جميل.
5: يعني أولى بالبحاث أو الكتاب الأردنيين إنهم يجسدوها، وأولى بالدراما الأردنية إنها تجسدهم، خصوصا أنهم يعني أثروا التاريخ الأردني وحتى التاريخ العربي، يعني كانوا أعلام، فحرام إنه يكونوا مدفونين بين طيات الكتب والصفحات.
4: وانت يعني ادائك الشعري مميز، خامه صوتك الشعريه مميزه، وانت اديب، يعني لو مثلا قدم لك سيناريو لتاديه دور شاعر اردني كبير مثلا مثل مصطفى وهبي التل مثلا، مثل اي من القامات الاردنيه، هل ستتحمس لادائه؟
5: يعني احد المسلسلات السوريه الاردنيه كنت ماخذ دور أبو العتاهية.
4: أها.
5: تقريبا كان ممثلين مع كومبارس أكثر من 200 شخص، فألقيت قصيدة ما بينهم، والمخرج الله يسهل عليه أعطاني حركة مسرحية إنه ألقي القصيدة وأتجول ما بينهم، يعني مش واقف. فأنهيت القصيدة وجدت إنه لا شعوريا جميعهم حيوني بالتسخيف.
4: هل سنستمع إلى جزء من هذه القصيدة بعد الفاصل الإعلاني الثاني؟
5: والله ناسيها.
4: أو غيرها نسمع شعر.
5: ناسيها والله ناسيها.
4: طيب، إذا سنعود إليكم بعد هذا الفاصل الإعلاني الثاني، أعزائي كونوا بالقرب منا.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكريمة مع أستاذنا الكبير عبد الكريم القواسمي. أستاذ عبد الكريم، يعني من الواضح أنه فن هو فن قيمة وفن رسالة، يعني الحقيقة يعني الإنتاجات تحديدا الأردنية ليست عبثية، يعني أو في معظمها أو في مجملها، يعني فيها قيمة هادفة حقيقة. يعني أين سيقف أو أين ينبغي أن يقف الفنان أردنيا وعربيا تجاه قضايا الأمة في هذا الزمن الذي تتسارع فيه الأحداث وينتشر الظلم؟ ما هو الدور المنوط بالفنان، فنان ممثلا، شاعرا، كاتبا، روائيا، قاصا؟ تفضل سيدي.
1: يعني أنت بترجعني لنظرية الفن، انه بقسموها لقسمين، انه في الفن للفن وفي الفن الوظيفي، خليني اسميه. يعني في على سبيل المثال مثلا كثير من مثلا الاف يجعل ركن في بيته مرسم ويرسم لنفسه
0: ليستمتع.
1: هذا خلينا نسميه الفن للفن، انه المتعه الذاتيه. انما رسام اخر يرسم فكره، يرسم حاله، يرسم شيء وجده في مجتمعه ويريد أن يوصل رسالة من هذه الرسمة إلى المجتمع، يعني سواء مثلا بالتحليل أو سواء بالنقد أو سواء خلينا ما قل وضع حلول. يعني مش مطلوب من الفنان أنه يضع حل، إنما مطلوب منه أنه يعمل علامة استفهام.
0: جميل.
1: إنه يحرك
0: ذهن، قضية يحرك طبعا،
1: يحرك ذهن الآخرين بحيث هم إنه يبحثوا عن الحلول، إنه يبحثوا بالمشكلة ويبحثوا عن حلها. ما نظر إذا بعض الكتاب الواعيين المثقفين أحب إنه يضع المشكلة وحلها فبارك الله فيه، وهذا ما نظر. الآن بنيجي للدراما. الدراما والفن عموما هو مثل ما بقولوا صناعة الإنسان للإنسان. يعني الدراما معروفة إنه المرسل بني آدم،
0: نعم،
1: والمستقبل بني آدم.
0: نعم.
1: إذا أنت عليك أن تعرف حاجات هذا المستقبل، حاجاته الحياتية، سواء مثلا الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة.
0: المقدمة له بطريقة يحبها أيضا، يعني صح
1: يحبها ويستفيد منها
0: طبعا.
1: لا يكفي أن تدغدغ مشاعره أنه هيني أنا والله رفعت عنه مع أنه الترفيه مطلوب. لازم مثل ما أنت رفعت عنه وحركت مشاعره أنك تخاطب عقله وتخاطب قلبه وتخاطب مشاكله وآلامه وآماله. وهذا ما كان بالدراما الأردنية، إنه طبعا الفضل الأول بعد التيسير من الله إنه الكتاب الأردنيين إنه تناولوا الأحداث الأردنية أو اللي صارت في الأردن. يعني ممكن أنا بسميها أحداث عربية، أحداث عربية في الأردن
0: طبعاً.
1: وكثير بحكيها أنا إنه الأردن على صغره إنما يعتبر ساحة للحركات العربية، سواء من الحجاز إلى الشام، وهذه الحركات إما بالحروب إما بالغزو إما بالطنابة إما بالتناسب، أو مثل ما بسموها الطنابة العشائرية. هو يعني ساحة مليئة بهذه الحركات، وهو أنا بعتبره معين جيد للكتاب إنهم يغرفوا منه مسلسلات وقصص اجتماعية ودرامية. وهذا ما كان، وهذا ما حبب فينا المواطن الأردني ومن ثم العربي. المواطن الأردني لما كان يتفرج على مسلسل بدوي كان يعرف أصحابه، كان يعرف هذا الشيخ الفلان، هي إذا ما كانش هو عاصره أبوي حكى لي عنه، جدي حكى لي عنه،
0: مثل نمر بن عدوان مثلا،
1: كلهم طبعاً
0: طبعاً
1: شخصيات موجودة، وبعضهم يعني إذا ما كانوش موجودين أبنائهم وأحفادهم موجودين. يعني أحد الرجالات اللي مثلت دورهم أنا في قرية بلا سقوف في غريسة،
0: أيوة.
1: كنت أمثل دوره الصبح وأنا جاي أمر بعيد عنك على قبره أقرأ له الفاتحة،
0: يا سلام،
1: وأحكي له سامحني بمثل دوره،
0: يا سلام. إيش هالإنسانية الراقية.
1: طبعا. فهذا حبب فينا المواطن الأردني إنه ما كنا بعاد عنه. وحتى لما أنت تعرض لشخص شيء من حياته تشركه كأنه معك في التمثيل.
0: هل ما زلنا نقدم لأمتنا للقدس؟ هل نقدم شيئا؟ يعني إحنا مقصرون حقيقة يعني على جميع المستويات، دراما وأداب وشعر وكتابة وكذا، لكن هل من محطات يعني قدمنا فيها للقدس شيئا؟ مسرح، دراما، تمثيل؟
1: هو لا يخلو طبعا. أنا شاركت في أكثر من عمل يعني بتكلم عن القضية الفلسطينية، وهي مثل ما بحكوا يعني هي محور القضايا، وهي بوصلة يعني الحس الوطني إن القضية الفلسطينية هي يعني أعدل قضية عند أظلم شعب. إنما للدراما تناولت هذه القضية بوجوه مختلفة.
0: نعم.
1: وجوه مختلفة. وحتى في 2014 في جماعة أدبية في فلسطين في رام الله اللي هم بسموا حالهم زهرة المدائن، كل سنة يكرموا شخص ساهم في خلينا أقول يعني القضية الفلسطينية، فكنت أنا أحد المكرمين في 2014.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: فكرموني هم وزارة الإعلام وسيادة الرئيس كمان، والحمد لله يعني كان أثر كثير.
0: تستحق أجل. ذلك سبب كريم.
1: بالمسرح اشتغلنا كثير برضو مسرحيات، ومثل ما حكيت لك في البداية
0: لوحات مقدسية كان لك فيها ارتباط.
1: طبعاً.
0: جميل.
1: حكيت لك في البداية انه انا اللي دفعني الى المسرح اللي هي الحركة الوطنية.
0: الله.
1: وحتى يعني عانيت كثير من
0: لا بأس يا سيدي، الإنسان صاحب رسالة يتحمل فيه يدفع الثمن في النهاية.
1: يعني في انت تفضلت هي لوحات مقدسية، كنت ماخذ دور راهب. إنما راهب حينما أي رجل دين، أي رجل دين يعني النصراني حينما يكون نصراني واليهودي حينما يهودي يكون يهودي يلتقي مع المسلم
0: طبعا.
1: يعني كل واحد، وحتى في القرآن، حتى في القرآن يطالب المسيح أن يكون مسيحي، يطالب اليهودي أن يكون يهودي، ارجع لكتابك، ارجع لتوراتك، ارجع لنبيك، لأنه الأنبياء كلهم مسلمين. أنت حينما ترجع إلى نبيك وإلى كتابك فأنت مسلم بطبيعة الحال، لكن اللي حدث أنه تغييرات، أنه تغير الأصل إلى طبعا ما شوهه.
0: يعني إحنا دائما في كل حلقة نقول لا ندري كيف يركض بنا الوقت ونصل إلى النهايات، ونحن يعني نشعر أننا سنبدأ الآن. سلام الكريم القواسمي، يعني بعد هذه المسيرة الطويلة الله يعطيك الصحة والعافية والعمر ومزيد من الإبداع
1: جميعا إن شاء الله،
0: هل تشعر أنك حققت ما كنت تحلم به عندما بدأت؟ هل ما زال في جعبتك الكثير من الأحلام التي تود أن تحققها؟
1: والله هذا مثل ما حكيت لك إنه لا أتكلم عن نفسي طبعا، مع أنه كل شخص عنده طموحات فردية، إنما صراحة عندي طموح جماعي بأن يعود الفن الأردني والدراما الأردنية بالذات إلى ألقها في الثمانينات والتسعينيات، وهذا ليس ببعيد، خصوصا كما قلت لك أنه عندنا خريجين أكاديميين دكاترة وماجستير وليسانس بالعدد اللي بيعجبك.
0: رسالتك إلى المظلات، صانعة القرار، وزارة الثقافة، التلفزيون الأردني، المؤسسات الفنية، ماذا يمكن أن تقول لهم الآن فيها على الهواء مباشرة؟
1: يعني أقول لهم أنه عليهم أن يتحركوا، وألا يتحركوا بالمجال الضيق الذي وضعوا نفسهم فيه. يعني كل مسؤول أنا أعتقد أمامه مجال واسع أن يتحرك فيه، لكن هو يفضل عدم الحركة اللي خليني أسميها الواسعة، ويفضل أن يبقى محصور في كرسي. والدراما بالذات وصناعة الدراما تتطلب الحركة الواسعة.
0: نعم.
1: والمشاركة.
0: نعم. نعم.
1: والمشاركة
0: صحيح. أستاذنا ونموذجنا الجميل الحبيب الكبير القدير الأستاذ عبد الكريم القواسمي الممثل والفنان الأردني صاحب الرسالة الواضحة. يعني الحقيقة إحنا سعداء جدا بهذه الاستضافة ومتشرفون جدا بهذه الاستضافة، ونأمل يعني أن يكون لدينا يعني مجالات للتعاون أيضا مع إذاعة حياة. فأنت يعني الحقيقة
1: تعاون كتابي كمان
0: بالضبط بالضبط لك أيضا يعني إسهامات قديمة معنا في الإذاعة تشكر عليها. ولا يسعنا أعزائي المستمعين والمشاهدين في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكر يعني ضيفنا الجليل الأستاذ عبد الكريم القواسمي، ولا يفوتنا أيضا أن نشكر إلا أن نشكر فريق العمل الجميل أبو ينال الأستاذ عبد الكريم، وأيضا عبد أيضا كريم وعبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، ومني محدثكم فريد سرسك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: رمز البزايا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية أمنها وأمانها سكينتها واستقرارها، وأن يعطي لها مثل ما أعطانا من خيرات ونعيم وكرم لأهلنا في فلسطين، كل فلسطين، ونخص أهلنا المجوعين المخذولين المظلومين في غزة، فنسأل الله أن يرفع عنهم الغمة، ونسأل الله أن يرزقهم فرجا كبيرا بفضله وكرمه. فلا مفرج للهم إلا الله، ولا مزيل للغم إلا الله، ولا ميسر للعسير إلا الله. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل جميع ديار المسلمين من خير البيوتات، وأن يردنا شبابا وشيبا وصغارا ذكورا وإناثا إلى دينه ردا جميلا. أيها الأحبة في الله، قضينا حلقة قبيل الماضية، كنت قد اعتذرت لسفر. قبيل الماضية بدأت بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهاتنا رضوان الله تعالى علينا جميعا. بدأنا بالسند، بدأنا بالحب، بدأنا بالحنان، بدأنا بمن واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها، بدأنا بأول من آمن بدين محمد صلى الله عليه وسلم من غير تشكيك ولا نكد ولا هم، وكانت أمنا خديجة رضي الله عنها حازت الكثير من الخير لمواقفها وصمودها ودعمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها، يكفيها أن الله أبلغها السلام وبنى لها قصرا في الجنة رضي الله عن خديجة، يكفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها مادحا كلاما يذكر ليوم القيامة رضي الله عنها: خديجة، والله ما رزقت مثلها. لما قالت له أمنا عائشة: لقد أبدلك الله خيرا منها، يعني أنا بكر وصغيرة كان الثيب. كما تعلمون خديجة رضي الله عنها تزوجت باثنين قبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عندها من الولد في البيت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها كانت الأحب في وقتها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس رضي الله عنها، ووستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الذرية، ولم يرزقني من أحد رضي الله عن خديجة. خديجة أيها الأحبة كانت تغار منها عائشة وهي في قبرها، وهذا لو سأل سائل لما، طيب هاي ميتة الله يرحمها ويغفر لها، وهاي مع رسول الله في أحضان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله، تأكل معه، تنام معه، تشرب معه، تسافر معه، طب لما تغار من إحداهن رضي الله عن خديجة في ترابها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا، وكان يكثر من ذكرها رضي الله تعالى عن خديجة. في مسلم قال: رزقت حبها. الكلام كثير ويطول حول خديجة. توفيت خديجة كما قلت لكم بعد 25 سنة من الزواج، يعني كان عمر النبي 50 وكان عمره 65، لأنه لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمرها 40 وعمره 25، فكان في فرق. وقلت رسالة هامة لعلها تصل إن شاء الله تعالى لكل أب وأم، لكل ولي أمر تصل في هذه الأيام وفي هذه الأوقات. مفادها لو جاك اليوم ابنك قال لك: بدي وحدي أكبر مني بسنة بسنتين، زميلتي نفس السنة، لا تعترضوا أيها الأحبة، لا تقول له ما برضى عنك، لا تقول له بغضب عليك، لا تقول له أنا ما إلي دخل. أو لو جاء يريد مطلقة، يعني مطلقة موظفة معه طالبة في الجامعة طلقت، يعني جربت الزواج وما نفع، يعني أحيانا الزواج الله سبحانه وتعالى جعل في الطلاق حياة، أحيانا ما بيمشي. مش شرط نفضح حالنا، مش شرط نشهر في بيوتنا، مش شرط نحكي والله هذا كان يضربني وهذا كان بخيل وهذا وكذبا. يعني أغلب ما ينشر على المطلقين من نشر الغسيل عبارة عن كذب، هاي بتكذب على الناس حتى تبين أنه وضح هذا لمن لا يخاف الله سبحانه وتعالى. لكن عندهم دين الشعار ولا تنسوا الفضل بينكم، ما اتفقت معه، خلص ربنا ما قدر انك انا يعني حبيته واكرمته وما قصرت معي، لكن والله ما اتفقنا. لكن بعض الناس يؤلف القصص، وبعض الناس سبحان الله يحب ان يسمع ليش طلقتها، ليش كذا، ما يعني بدخل. وانا افضل انه الناس ما يتدخلوا بالامور الخاصه، ولا تجعل ابدا سواء كنت امراه او رجل لاحد حتى إن كان من المقربين سوى الأب والأم والإخوان أن يتدخل في خصوصياتك، لأن هذا يقتل فرحتك ويقتل استقرارك وهدأت بالك. وكم من بيوت قتلت ودمرت لما صرنا نأمن لفلان ونعطي سرنا لفلان ونحكي لبيتنا لفلان، هاي بتحكي لجارتها، هاي بتحكي لزميلتها، ودمرت البيوت من وراء هذه الأمور. إذن دعونا نتفق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها وأكرمها، وهي أبدا ما قصرت معه رضي الله عنها. لفضلها النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليها حزن شديد، ووجد خلة في قلبه جعلته يبدو كأنه حزين، حتى أن يوما مرت به فاطمة بنت محمد رضي الله عنها ابنة خديجة وخولة بنت حكيم زوج عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهم جميعا، مروا برسول الله وجدوا حزينا، فقالت خولة بنت حكيم: ألا تتزوج يا رسول الله؟ شايفيته حزين والبيت فيه أولاد وفيه بنات، أكبرهم خديجة عمرها 15 سنة، لكن في غير خديجة، وهؤلاء بحاجة لرعاية، وأمنا خديجة كانت الزوجة وكانت ربة البيت كما ذكر صلى الله عليه وسلم. فقال: من تذكرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لخولة بنت حكيم. خولة بنت حكيم كانت يعني بمفهوم اليوم خطابة، وهي رسالة اليوم كمان بقول لك: أمشي بجنازة ولا أمشي بزواج، إياكم، والله إن من أعظم الأعمال خيرا وأكثرها نفعا أن توفق بين اثنين فيما أحل الله بزواج، من أعظم القرب إلى الله. تعال بدي أزوجك فلانة، تعال بدي أدلك على فلانة، افعلوا هذا أيها الأحبة. صديقي لك عنده بنت، دل على بنتي. صديقي لك عنده ابن، بدور له فيه وبتعرف فلان عنده بنت مرباية وأخلاق ودين وبيت شبعان وبيت كريم. مش شرط يكون أغنياء، كرماء شبعانين أصحاب دين وأخلاق، ما يتغلب معها. البسي وعطرك بالشارع ومكياجك، الآن لما جيت على الإذاعة والله بنات على سيارة، على قزاز سيارة بالظل بتمكيجوا بالشارع، يعني ما الذي يرجى من هذه؟ كيف تكون هذه أم؟ أنا لا أثبط، لكن والله أنا أعتب على كثير من أمهات والأباء اللي بيصلوا وبيقرأوا قرآن وبيحضروا دور التفسير، وبناتهم يعني قناة روتانا بالشوارع. بدنا قناة حياة، إحنا بدنا نشوف الأخلاق والدماثة والأدب واللبس الشرعي واللبس الذي يرضي الله. لا تخرج المرأة بزينتها ولا تخرج متعطرة، اتقوا الله في بناتك. والله ثلثين ضياع المجتمع بالمرأة، والثلث الباقي يعني يشترك فيه عوامل كثيرة منها الرجل السيء، لكن ثلثين ما يجعل المجتمع منحرف المرأة، بتضيعه بتدمره بتخرب بيته بتخليه حرامي لص، بتشوه سمعته، بتشتك عليه تحرش، يعني ابتزاز، قضايا كثيرة جدا، ليس هذا مكانه. طبعا المرأة السيئة معاذ الله، نحن ندعو للعفة وندعو للطهارة. وأجمل ما كانت تسمى به أمنا خديجة رضي الله عنها الطاهرة. دعونا نعود، من تزوج يا ترى صلى الله عليه وسلم بعد خديجة مباشرة؟ من دخلت قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أفرحت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل اليوم راح أفاجئكم بإذن الله تعالى إنه لما أقرأ أنا عن الزوجة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أجمل ما كان يميزها إنها كانت صاحبة بسمة بين بين بين بين يعني أمهات مؤمنين، ومعاذ الله يعني نطلق لفظ لا يليق، لكن كانت خفيفة الدم، كانت تضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا اليوم بدنا نساءنا اليوم بدل نكد وكشه وسكين بيدها وريحه بصل وبتخاف تدخل على البيت احيانا في بعض الاوقات كما يعني ينقل لنا ولكم، وانا بنقل بزعلوا كثير من النساء: شيخ انت بتقول ام كشه، انا بحكي عن اللي ما بتهتم بحالها، ما عندها اناقه في لباسها، ما بتتعطر، ملزقه ببذله رياضه، بتنهارها بالمطبخ. طب انا عندي اربعه بالمطبخ، يعني هو بده يعني هذا يحل بينكم، لكن الرجل يحب أن يرى إن نظر إليها أسرته. هذا مش كلامي، والله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا اليوم لما ننتقد شيء، النقد للإصلاح وليس النقد لإنزال المكانة. يعني الواحد لما عرف في شيء سيء، والله أصدقائي حيم وشيخ خالد، بعدل، برتقي، ببعد، اتق الشبهات. فالواحد هيك لازم يعني هذا الذي ينبغي أن يكون دين الإنسان. فأجمل ما يميز الزوجة الثانية قبل أن نذكر اسمها للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا خذوا أخذها ثيبا، أخذها جسيمة، يعني تبارك الله مميزة. لما تمشي كانوا الصحابة يعرفوها، حتى سيدنا عمر مرة بالليل شافها قال أنا عارف أنك أنت فلانة، تخيلوا. وكثيرة اللحم، وزنها كبير، وعندها 5 عيال، يعني لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن صغيرة، لم تكن جميلة، لم تكن بكرا. فلاحظوا يعني الصفات، أخذها تقديرا وفاء جبرا لخاطر. كل لما تقول لبعض الناس جبر الخاطر يعني شفقان عليها، هذا إذا مفهوم جبر الخاطر شفقان عليك، إذا أنت ما فهم جبر الخاطر. جبر الخاطر أنا بواسيك علشان ربنا يعطيني، أنا بوقف جنبك عشان ربنا يدعمني. أنا هسا أنا دعمتك، لكن أنا أنتظر الدعم ليس منك إنما من الله. من سعى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. الزوجة الثانية لما جاءت خولة بن حكيم وبحضور ستنا فاطمة بنت محمد، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج؟ والله إني أرى بك خلة بعد وفاة خديجة، شايفينك حزين وتعبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت أم للعيال وربة للمنزل، يعني المنزل بده إدارة، بدهم أكل، بدهم شرب، بدهم لباس، بدهم غسيل، بدهم نوم، بدهم مرض، يعني مسؤولية عظيمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده هم الدعوة كمان، يعني الموضوع ليس بهين عليه صلى الله عليه وسلم. قال من تذكرين؟ لخولة بنت حكيم رضي الله عنها، وهاي اليوم بمصطلحنا اليوم تسمى خطابة، يعني خولة بنت حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنا معشر النساء أرفق بهذا، يعني أنتوا أشطر منا بهذا الأمر لما تخطبونا أو تذكرونا ناس. فاليوم إذا أنت بتحب واحد كما قلت أنا، وهذا ننبه لأن عندنا عنوس كثير وبسألني ناس كثير، شيخ والله زكينا فلان، شيخ فلان عنده بنت، شيخ بدنا بنت للزواج، شيخ بدنا إياها حافظ القرآن، بدنا إياها مخمرة، بدنا إياها كذا إلى آخره. فليش ما نساعد بعض اليوم، إحنا نتعاون، والله أنا عند حبيبي فلان عنده بنت والله ما شاء الله عليها وكذا إلى آخره. والله أنا ذكرت الله يخليكم لابن عبد الرحمن، فقام بعض الأصدقاء والمشايخ الله يجزيهم قال والله فلان عنده فلان عنده فلان. قلت له يلا يا بسجل الليستة واختر من تشاء، أنت بزوج مشان، لكن أنا بساعدك وواقف معك ودعمك. فلذلك اليوم لما ذكرت خولة للنبي صلى الله عليه وسلم من تتزوج، سأقول لكم بعد هذا الفاصل، لأن أنا حاس المايستر المهندس تبعنا يعني بلد على الساعة فوق وبنتظرني عشان يطلع فاصل. خليه يطلع الفاصل ونبدأ مع الزوجة التي كانت قد أضحكت قلب النبي وسنه معا، سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد هذا الفاصل من هي، كيف تزوجها، وكيف ملأت عليه البيت. بعد هذا الفاصل نعود ونواصل، انتظرونها.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني،
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش، 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: Joanne?

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي دخل بهن مباشرة بعد أمنا خديجة رضي الله عنها هي سودة بن زمعة. من هي سودة بن زمعة؟ كثير أحيان نقول أمنا سودة، لكن حقيقة هل وقفت مع نفسك؟ هل قرأت عنها؟ هل تجولت في حياتها؟ سودة بن زمعة القرشية العامرية، عالية النسب، قرشية مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها أنصارية، أمها من بني عدي من النجار، من قوم النجار، أيضا من الأنصار، من الناس الذين يفخر بنسبهم، يعني يقربون لأخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ذات نسب مرتفع، سودة بن زمعة بن قيس القرشية العامرية رضي الله عنها. سودة كانت متزوجة من رجل اسمه السكران بن عمران، وهو أخو سهيل بن عمران. سهيل بن عمران أو بن عمرو أحيانا يقولون له اشتهر بأنه كان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية، هو من سادات قريش ومن كبار قريش، أسلم متأخرا بعد حنين رضي الله عن سهيل، لكن في البداية ما كان مسلم، بل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له مواقف يعني معينة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم وأسلم. السكران أخو سهيل، السكران هو اسم وليس صفة أيها الأحبة، كان من أوائل من أسلموا سودة بنت زمعة وزوجها السكران، بل هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. وتخيل واحد وزوجته في مكة ومن أسياد مكة ومن كبار مكة يتركونها للأذى الذي تعرضوا له وفرارا بدينهم، فسودة مش أي وحدة. وكانت قد رحلت مع زوجها وعنده العيال، رحلوا للحبشة لبلد فيها ملك لا يظلم عنده أحد، الحبشي كما تعلمون، وسمعوا كما يقال في أغلب السير كما نقل لنا إنه أهل قريش يعني أسلموا. تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة النجم، فسجد كل من حول الكعبة، فشاع بين الناس أن قريش أسلمت بمحمد جميعا ولم يخرج أحد، وما وقعوا إلا تعظيما من هيبة وعظمة رب العالمين سجودا رغم أنوفهم. لكن أيها الأحبة، سمع السكران وزوجته سودة أن قريش أسلمت، فقالوا نعود لمكة المكرمة. عندما عادوا علموا أن الكلام لم يكن صحيحا، وأن الرواية التي نقلت كانت كذبا، وأنهم إن دخلوا مكة قتلتهم قريش أو آذتهم، يعني على على على أخف الأسباب آذتهم، وتعلمون أن بعض الناس كوالدي عمار قتل تحت العذاب. فدخلوا في حلف عثمان بن مضعون، هو زوجته خولة بنت حكيم اللي خطب السودة. تخيلوا كيف الأمور الآن، يعني سبحان الله، ترتيب رباني كما نقول. الآن سودة بن زمعة دخلت في حلف عثمان بن مضعون، يعني أمنها عنده هي وزوجها السكران بن عمر. وذات ليلة رأت في مكة، رأت سودة أن القمر ينقض من السماء ويأتي عليها على صدرها، يعني يجثو عليها، فقصت الرؤية على زوجها، فبتقول له أنا مبارح رأيت في المنام أنه القمر، سبحان الله، كل من يعني حتى أمنا خديجة رضي الله عنها رأت الشمس كما في رواية. فأمنا سودة رضي الله تعالى عنها تقول لزوجها، ولا زالت على ذمتي ولا زال على قيد الحياة ولا يعلم الغيب إلا الله، بتقول له أنا مبارح شفت القمر في المنام ينقض علي، فقال إن صدقت رؤياك ما أرى إلا أني أموت وتتزوجين خلفي رجل له شأن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات يصرح السكران ما أرى إلا أني أموت ويعلم الله أنك تتزوجين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ينقل بعض أهل السير. لذلك كما يقال أيضا في السيرة أنه ثقل زوجها السكران، فعلا تعب ومرض ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وترك خلفه الطيبة سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. سودة بنت زمعة كانت أم لعيال خمسة أولا، وكانت كثيرة اللحم، يعني من أصحاب الوزن كما يذكر أهل السير. هذه مهمة جدا لتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب يبحث عن جمال ولا عن بكر ولا عن صغر سن عليه الصلاة والسلام، إنما ذهب وفاء لموقفها في تثبيت زوجها وتثبيت من آمن من أهل مكة رضوان الله عليه. كان لها دور عظيم، ركبت البحر، تحملت الأذى، مضت بصغارها في حر الشمس، كادت أن تهلك وزوجها، كل ذلك لتكون عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام والدعوة. نعم أيها الأحبة، رضي الله عنكم وغفر الله لكم.
قدمت خولة بنت حكيم وطرقت الباب، وإذ بها بسودة وهي تعرفها صديقتها، ودخلت سودة كما قلت لكم في حلف عثمان بن مضعون وهو زوج خولة بنت حكيم الخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت خولة عليها صحبة أصدقاء فقالت دخلت البركة والخير داركم، يعني زي البوفوت تخد عليك يقول لك نيالك والله البركة راح تدخل عليك وراح تشوفوا أشياء من الخير عمركم ما شفتوها، هنيئا لكم بما سيأتي بعد ذلك. طبعا سودة لا تعلم. قالت وما ذاك؟ قالت محمد بن عبد الله رسول الله يخطبك. طبعا طارت من الفرح سودة، قالت أو يخطبني وأنا ذات عيال، عندي أولاد، عندي خمسة، يعني عارفة إذا بتتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مش تزواج من أي إنسان، هذا داعية، هذا رجل عند وقته ليس له، هم الدعوة غلب على حياته صلى الله عليه وسلم، لا ينام إلا قليلا، يتفكر في الدعوة، كيف ينقذ الناس من النار، كيف يأتي بهم إلى الجنان، يخاطبهم بأجمل العبارات وأفضل الأساليب عليه الصلاة والسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت له والله النبي بده يزوجك وأنا جاي أطلبك، لأنها عرضت على رسول الله. قالت له أتريد ثيبا أم بكرا؟ قال فمن الثيب ومن البكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكيا عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام لا يناقشه أحد، بل كان من أذكى الناس وأقوى الناس وأفطن الناس عليه الصلاة. قالت أما الثيب فسودة بن زمعة، عرف على طول النبي صلى الله عليه وسلم. قال والبكر؟ قالت ابنة صاحبك، ففهم على طول أنها عايشة. قال تخطبين، يعني فهمت أنه لازم تخطب الثنتين. فذهبت لسودة وطرقت بابها وقالت إن البركة والخير قد حل بداركم، فإن رسول الله يطلبك زوجة. كيفت فرحت، قالت لكن الأمر مع أنها ثيب، وتعلمون أن الثيب ليس كالبكر، فالثيب تستأمر، يعني شو رأيك احكي بتحكي، لأنها طلقت زوج، يعني عفوا مات عنها زوج وهي أرملة بحكم الأرملة، لكن الثيب تقال للأرملة والمطلقة لمن تزوجت سابقا وتريد أن أو يراد أن يتزوج منها ثانية تسمى ثيب، بينما البكر إذنها صمات وأنه ما تتكلم خلاص، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان، بيان خلاص مبين موافق يعني. فقالت لها أمري لوالدي، فدخلت على أبيها، ووالدها كان في تلك الرواية التي تقول أنها خطبت من أبيها وزوجها والدها رضي الله تعالى عنهم جميعا، أنه كان رجل كبير بالسن طاعن بالسن، وكان رجل من سادة العرب. فدخلت خولة وقالت إن محمد يطلب سودة ابنتك زوجة له، فقال كفء كريم، يعني زي ما بقول والنعم من محمد وابن عبد المطلب. فناداها قالت نادي صاحبتك، عارفة صديقتها، قال نادي صاحب، فنادت سودة فقال ما رأيك إن كفء كريم محمد بن عبد يطلبك للزواج. فقالت الأمر لك، فوافق، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم. وللأمانة يقال في الجلسة اللي هي انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، دائما أيها الأحبة لا تخلي أمك تتخذ قرار كامل، روح شوفها، عيونها حلوين، أنفة عاجبك، ضحكتها كويسة، لون البشرة تمام، يعني حقك عفوا ما في تشبيه لكم، بشتري سيارة بروح فحصها. الآن عندنا إحنا الفحص الشرعي بسمى النظرة الشرعية، نظرة القبول لدخول الحب للقلب، لما تروح إليك تشوف الوجه والكفين، الكفين بيعطوك العلامة ناصحة ضعيفة كذا، وفي أذواق الجمال، وهي كمال لما تشوفك، تشوف حديثك، تشوف منطوقك، لبسك، عطرك، أناقتك. بعض الرجال لبسه حلو ما في عطر ولا أناقة ولا، وبعض الناس كلامه حلو لبسه منيل، وبعض الناس وسط، يعني هذه الأم تفترق بين الناس. على كل حال، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سودة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليراها، قالت يا رسول الله أعلم ما عندك، أنا بعرف أوضاعك وأحوالك، ونعرف خديجة رضي الله عنها شو كان دورها ومكانتها، لكن أنا كثيرة العيال وأخاف أن يقوم صبياني على رأسك، يعني يزعجوك وينكدوك. قال أو يمنعك من الزواج غير هذا، عندي غير هالحجة هاي، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها خلاص أنا بدي إياك، عندي غير هالحجة إنه أنا والله أنا يعني مكسوفة منك ومش عارفة كيف أحكي لك، لكن عندي أولاد وخايف أولادي يزعجوك، وإنت أصلا عندك أولاد بالبيت، النبي عنده 4 بنات، وعنده زيد بن حارثة، وعنده ما أدري علي بن أبي طالب في ذاك الوقت كان يعني عنده أم خرج، حقيقة ما وقفت عليه، لكن وكان الزبير بن عوام كمان قد تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البيت مليان، واجيب لك 5 كمان فوقيهم، يعني خلينا نقول 4 بنات و5 كمان عند اولادها 9. فقال ايتي بهم ولا عليك،
من يزوجني اختاري، يعني كان يقال في رواية والدها وفي رواية أخ لزوجها من زوجها من النبي تزوجها صلى الله عليه وسلم. إخوان، لو نظرنا في سودة بن زمعة، ما الذي يميزه؟ أولا مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في مكة المكرمة، تزوجها في عام 10 من البعثة، قيل في رمضان وقيل في شوال، ولا يهمنا هذا. دخل بها صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم هل تسمون زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة جبرا للخاطر أو تقديرا لوفائه؟ جمعت كل ذلك كله، فكانت حصيفة ذكية فطنة، وكانت صاحبة بسمة، وهذا ما يميزها في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تعينه، ولما كانت يوم حمل ثقيل، عمرها ما كانت ثقيلة بأولادها، كانت تنظر متى يحب أن ينام، متى يحب أن يستيقظ، ما الذي يحب أن يأكل، وتفعل ما تفعل، وكانت تعينه على الطاعة بل وتشاركه. في يوم الأيام قامت الليل معه كما يروي أهل السير ويذكر ابن القيم وغيرهم، وهذه يذكرونها من باب الدعابة، إنه كيف كانت تضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قامت معه، وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثلنا، ونحن ولسنا كمثلي عليه الصلاة والسلام، هو القدوة عليه الصلاة والسلام لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوتنا، هو قدوتنا، هو معلمنا عليه الصلاة والسلام. فهي صلت معه قيام الليل أطال، وهذا من عادته، وهذا طبيعي عنده عليه الصلاة والسلام. فشو ساوت؟ حطت يده على أنفه لما خلصت صلاة، وقيل إنه في اليوم الثاني، فقالت يا رسول الله كاد أنفي أن ينزف دما لقد أطلت، وضحكت، فضحك النبي من قلبه. وفي الرواية يعلق أهل السير وكانت تضحكه في كثير من الأحيان. تعرفوا بعض العلماء كانوا يسميها بهجة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي اللي أثرت في زوال كثير من الحزن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم احنا بلغتنا الفرفوش اليوم بدنا الزوجة ما تكون شغل نكد ولا شغل زن ولا شغل شكاوى، فالمرأة الثرثارة كثيرة الشكوى يفر منها الرجل، والمرأة العنيدة النكدة يفر منها الرجل. اليوم باتزان، مش طالبين منك تضحك 24 ساعة ولا تنكدي، لكن يعني الأصل في البيت أن يكون بيت الزوجية بيت في جمال، في احترام، في تقدير، ما في عناد ولا في صوت عالي من المرأة أبدا. الصوت يقبل في بعض الظروف ويتجاوز عنه، دورتها الشهرية، مش نايم كويس، تعبانة من الأولاد، حدا منكد عليها لا بأس، معصبة تعالي منقعد معها، ليش تعبانة، ليش معصبة أنت، يعني شوفي ارتاحي نامي بدون ضرب معاذ الله، لكن يعني يتحدث بأسلوب العقل الجميل الرجل مع زوجته. فكانت هي رضي الله عنها حصيفة وذكية، وكانت تستغل أي شيء لإضحاك سن النبي صلى الله عليه وسلم والتفريج عنه، ولم يشكل أولادها كما يقول أهل السير أي ورقة ضغط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش وكانوا غير موجودين، لأن كان عندها إدارة منزلية رائعة، كانت ترتيبة، وكانت صديقة لبنات النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت محمد كان عمرها 15، وسودة بن زمعة كانت صديقة لرقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاحبت الجميع وكانت محبوبة للجميع، حتى دخلت عائشة، سأتيكم إن شاء الله بعد الفاصل، سنرى أن خديجة أن عفوا سودة بن زمعة وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عليهم جمعنا على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنوات عندما هاجر من مكة المدينة، سنأتي لذلك مفصل إن شاء الله بعد هذا الفاصل، انتظرونا.

0: أحلى حياة في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان. يلا إن شاء الله خير. يلا طلعت على الهواء ماشي يا مامون، الله سامحك الله. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نرجع لستنا سودة بن زمعة رضي الله تعالى عنها وغفر الله لها ورضي الله عنها، هي الزوجة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها ثيبا مع 5 من العيال، خطبها من أبيها وأعطيت له، وكانت نعمة الزوجة، مكثت في بيته في مكة قبيل بعثته 3 سنوات قبل أن يجمع بينها وبين عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا على ذمته في المدينة المنورة. كانت نعمة المرأة، كانت تعد له الطعام والشراب، كانت تواسيه وتضحك سنه وتخفف ألمه وهمه، وكانت تشاركه الدعوة وتنشر ما يقول وتشاركه الطاعة رضي الله عنها. عرفت بكثرة عبادتها وصدق مقالتها وحصافة لسانها وحكمتها، كانت تسمى حكيمة، وكل من يعرف سودة بن زمعة كان يحبها لخفة دمها. قلت سبحان الله، هي تميزت بهذه الميزة بين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت خديجة رضي الله عنها حنونة قوية صلبة في الشدائد، مدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم تخففه، وهذه سودة أيضا أخذت صورة جميلة أيضا عن أمنا خديجة، لكن بشخصيتها بطبيعتها، وكانت أيضا ذات حسب ونسب رضي الله تعالى عنها، ومكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات أحبها ومات عنها صلى الله عليه وسلم، يعني ما طلقها وما تركها. لكن سبحان الله لما جمعت هي وعائشة رضي الله عنها أحبتها عائشة في حب كبير كما

سودة بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، موقفين من مواقف سودة مع عائشة ومن عائشة مع سودة رضي الله تعالى عنهم. الموقف الأول، في يوم من الأيام كانت حديثة عهد بطعام، يعني ما كانت طباخة شاطرة ستنا عائشة رضي الله عنها، بيوم طبخت الطبخة وجابتها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسودة قاعدين مع بعض، فكان يجمع بينهم في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة لها حجرتها فكان يجمع بينهم، فجاء النبي جالس عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح، فقالت عائشة لأمنا سودة كلي من طعامي، ويقال أنها حضرت الحريرة أو الحزيرة بأيهم، ونوع من الحساء يعني طبخة، يعني إذا كانت الحريرة الحريرة المغربية اليوم الشوربة الزاكية اللي كل الناس بحبوها. فقالت عائشة رضي الله عنها لأمنا سودة كلي، فقالت لا أكل، يعني كأنه ما عجبت الطبخة أو ريحة الطبخة أو شكل الطبخة، فقالت والله لا تأكلي، قالت ما أكل ما رح أكل، النبي جالس بينهم يسمع الحوار، فقالت عائشة والله إن لم تأكلي لألطخن وجهك بالطعام. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفق بنسائه، كيف كان يدلحهم عليه الصلاة والسلام. فقامت بالفعل والله عائشة رضي الله عنها، أخذ شيء من الحساء حطت إيدها بالشوربة وراحت حطت إيدها على وجه سودة بن زمعة. حس النبي كان بينهم قاعد وظهروا للأمام، يعني بوكل قاعد، فلما شافها قال يا سودة اقتصي، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم لورا، وقامت سودة فعل حطت إيدها بالأكل وحطته على وجه، فكان الجميع يضحك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور. سودة رضي الله عنها كانت كبيرة بالسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها صغيرة، ما أخذها عشرينية ولا ثلاثينية، كانت كبيرة رضي الله عنها، كبارها في السن هذا، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا معها 15 سنة، لما بلغ كان 50 لما توفيت رضي الله عنها أمنا خديجة، فبقي معها لل 65، يعني أقل بسنة سنتين، مهم يعني بقي معها حتى توفي. لما شعرت أنها كبيرة السن وأنها ما عادت ترغب من زوجها، هي شعرت بذلك، لم يصرح بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخافت في نفسها كما يقول أهل السير هي من شعرت وقالت، يعني هذا الأمر منها لحالة، خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له الآن ما حاجة لا حاجة له بي في الفراش، فجاءت وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أما أنا فقد كبرت في سني ولا أريدك أن تطلقني، فقال من؟ قالت لا أنا ما حكيت أن أنت بدك تطلقني، أنا خايفة أنك تطلقني، فلذلك أنا يا رسول الله أريد أن قسمة ليلتي أعطيها لعائشة. تعلم كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل لعائشة ميل قلبي، وكان يعدل بين الجميع. فقالت أنا ليلتي بدي أعطيها، لكن أنا أتمنى أن أبعث يوم القيامة أم للمؤمنين وزوجة لك أحشر معك. هاي العلماء وقفوا عندها طويلا، قالوا أوتيت من الحكمة ومن الفطنة ما لم تؤت امرأة مثلها. تخيل وحده تتنازل بيوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعطي لأمنا عائشة رضي الله عنها. أنا سأنهي الحديث عن أمنا سودة لضيق الوقت إن شاء الله تعالى، ونبدأ الحلقة القادمة إن شاء الله بحديث أمنا سودة من زمعة كاملة قاطبة بإذن الله، نجمعها من كل أطرافها. لهذا الوقت أنا أشكر كل من شاركني بإخراج هذه الحلقة وتقديمها، سأل مولى لكم التوفيق والتيسير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دارت أحداث حكايتنا في قصر الخلافة ببغداد، حيث كان للعربية وزنها في مجلس الخليفة، وكان الخليفة آنئذ المأمون. وقف ابنه بين يديه يتحدث، وهو سليل بيت قرشي من أرباب الفصاحة، فزل لسانه بلحن خدش وقار المجلس وكدر صفو الأذهان والأسماع. ساد صمت ثقيل، والتفت المأمون إلى ولده وفي عينيه مزيج من العتب الأبوي وهيبة السلطان، وقال له ولإخوته: يا بني، ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين بها مشهده ويفل بها حجج خصمه بمسكتات حكمه ويملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه. ثم اقترب من ابنه وأكمل: أو يسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته، لله در القائل: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه؟ إذا هو أبدى ما يقول من الفم، وكائن ترى من صاحب لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كانت تلك الكلمات محددة مكانة هذه اللغة الشريفة في نفوس أبنائها، فالأمير ليس من ملك العبيد بل من ملك ناصية اللغة، فإذا أخطأ الأمير في لغته صار في ميزان العقول كخادمه. ومنذ ذلك اليوم أدرك من في المجلس وأدركنا معهم أن اللغة ميزان بين الناس، بل إنها أهم أسباب السيادة، وباللحن يظل المرء أسيراً مهما علا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. في ظاهرة موجودة تقريبا بكل شركة اسمها التحزبات والشلالية داخل العمل. فريق مع مدير وفريق ضده، قسم بينافس قسم، وأول ما تدخل الشركة بتبدأ الأطراف تسحبك، إحنا معك، انتبه من فلان، هذا فريقنا. وهون بدي أحكي لك قاعدة مهمة، مكان العمل هو للعمل مش لتصفية الحسابات، لأنه أخطر إشي بالتحزب والشلالية إنه بينقلك من دائرة المهام إلى دائرة الأشخاص. بدل ما يكون تركيزك شو المطلوب، شو المشكلة وكيف نحلها، بتصير طاقتك ووقتك رايع على مين حكى، مين ضد مين، ومين راح يربح. وهي طاقة كان ممكن تستخدمها بشغل يطورك ويرفع قيمتك، لكنك استنفدتها على معركة ما إلها رابح. والأخطر إنه مع الوقت الأطراف ممكن تتصالح وإنت تظل مكشوف، لأنك حكيت وانحزت وسجلت مواقف، وبالنهاية رجعوا تعاملوا مع بعض وتصالحوا. طيب شو تعمل لما يحاولوا يدخلوك في هاي الشلالية والحزبية بالشغل؟ في ثلاث جمل احفظهم إذا حدا سألك، مثلا شو رأيك بفلان؟ ما تجامل ولا تهاجم، احكي مثلا ببساطة تعاملوا معه بالشغل ماشي تمام الحمد لله، وما عندي صراحة أي تعليق غير هيك، جواب محترم وبسكر الباب. وإذا حاولوا مثلا يدخلوك بحزبية معينة، بشلالية، بمعسكر، وحكولك أنت معنا صح؟ احكي أنا مع اللي بيشتغل صاحب الشغل، وخلينا نتجاوز هذا النقاش، شوفي عنا شغل اليوم. هيك أنت رجعت النقاش من الأشخاص إلى العمل. وإذا حدا بدأ معك بنقاط جانبي عن فلان وفلان وكل واحد بيحكي عن الثاني، اسأل ببساطة طيب شو المطلوب منا بهالموضوع تحديدا؟ لأنه هذا السؤال العملي غالبا بوقف النقاش السلبي بدون ما تدخل بخلاف مع حدا أبدا. وفي قاعدة رابعة أهم حكيناها بحلقات سابقة، إنك لا تنقل كلام بين طرفين أبدا، ولا حتى بحجة أنا بس بدي أوضح لك شو حكى، لأنك أول ما تصير قناة لنقل الكلام

0: تصير طرف في المشكلة حتى لو ما كان هذا قصدك. نقطة مهمة، الابتعاد عن حروب العمل مش معناه انك تنعزل عن الناس، بالعكس كون قريب من زملائك، اسأل عنهم، ساعدهم، احضر مناسباتهم وابني علاقات محترمة معهم، لكن فرق بين العلاقة والتحزب والشلالية، خليك قريب من الناس وبعيد عن معاركهم. والخلاصة، اشتغل بدائرة المهام، ضلك خارج دائرة الأشخاص، لأنه سمعتك المهنية أهم من إنك تكسب معركة داخلية مؤقتة. وذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وما في شركة بتنجح إذا موظفينها مشغولين بمحاربة بعض بدل ما يكونوا مشغولين بخدمة العملاء.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا بناء الفعل للمجهول، لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا، غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح، بيعب البلد صياح يكره، ومش مدرك أنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم يدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا للدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها، الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد، حين نقول عسى لعل، لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث، ولماذا فعلوا هذا، ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون، ولماذا ميت، لماذا دمروا غزة، ولماذا. الخلاصة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق بلا ضمير بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني، حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة إبراهيم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قضية الخطبة بين الخاطب ومخطوبته تنتظمها علاقة ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى: الطيبون للطيبات. وقد نتوهم أن هذا حكم تكويني، ليس كذلك، هو حكم تكليفي. لو أن هذه الآية حكم تكويني، ماذا نفعل بزوج صالح مع زوجة سيئة، أو زوجة صالحة ولية مع زوج سيء؟ العلماء أجمعوا على أن هذه الآية لا تعني أنها حكم تكويني، بل تعني أنها حكم تكليفي. الأحكام التكوينية أفعال الله، بينما الأحكام التكليفية أوامره ونواهيه. يعني أنا في طريق وضعت لوحة في أوله مكتوب ممنوع المرور، هذا أمر تكليفي، الطريق مفتوح وبإمكاني أن أسير فيه، لكن أتحمل جزاء من قبل واضعي قانون السير. فاللوحة ممنوع المرور، هذا حكم تكليفي. أما إن وجدت 4 مكعبات إسمنتية قد أغلقت الطريق، نقول هذا حكم تكويني، يعني أنا لا أستطيع أن أتجاوز لوجود كتل إسمنتية تحول بيني وبين السير في هذا الطريق. فالحكم التكويني أفعال الله، بينما الحكم التكليفي أوامره ونواهيه، ولله المثل الأعلى. فحينما يقول الله عز وجل الطيبون للطيبات، هذا حكم تكليفي، يعني ينبغي أن يكون الطيبون للطيبات. احرصوا يا عبادي على أن يكون الطيبون للطيبات، هذا أصل في هذا الموضوع. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. في حديث آخر، يعني في تفصيلات أكثر، من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، أي لجمالها فقط، لم يعبأ بدينها ولا بأخلاقها ولا بتربيتها. من تزوج المرأة بجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك، أو فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هذه آية وهذا حديث. الطرف الآخر: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن نحن عندنا فتاة ينبغي أن نبحث عن شاب ذي دين وخلق، وعندنا شاب ينبغي أن نبحث له عن فتاة مقبول أن تكون جميلة وأن تكون ذات حسب ونسب، ولكن ينبغي أن تكون دينة، وهذا هو الأصل في القبول. لكن الذي يحصل أن شابا أعجب بفتاة تعامى عن تفلتها من منهج الله، فلما أصبحت عنده أعطاها أوامر مشددة دون أن يمهد لها، عندئذ يواجه مشكلة عويصة لا حل لها. هي متشبسة بما هي عليه قبل الزواج، وهو يريد أن يحملها بالعنف والقوة والقهر وتهديدها بالطلاق بالالتزام بمنهج الله عز وجل. هذا موقف غير حكيم إطلاقا. نحن في الأصل نعالجها وقاية لا نقع فيها. مرة سأل معاوية ابن أبي سفيان، سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. سيدنا عمرو بن العاص. فقال له معاوية: لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. يعني الإنسان العاقل يتزوج امرأة لا يحتاج أن يطلقها. الأقل عقل إن تزوج امرأة ولم تكن كما يتمنى، يعني بحكمته أصلحها. فأنت بين أن تتزوج امرأة وفق أهدافك تماما، هذا يحتاج إلى بحث طويل وإلى صبر بديد، لكن إن أخذت امرأة ولم تكن كما تتمنى، ينبغي أن تعاملها بالرفق. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أي دقيقة جدا. أنت حينما تهتدي إلى الله والذين حولك لم يكونوا كذلك، كيف أن الله صبر عليك؟ ينبغي أن تصبر عليها. لذلك الزوجة يمكن أن تقمعها، ولكن ماذا تدري ماذا تفعل في غيبتك؟ ولكنك إذا علمتها وربيتها كانت في غيبتك كحضرتك. هي قضية مهمة جدا. الزوج القاسي جدا والقامع تفعل زوجته أمامه ما يريد، فإذا ولى ظهره فعلت ما تريد. إذا نحن فيما يتعلق بشأن الخطوبة ينبغي أن أبين لمخطوبتي بادئ ذي بدء أنني مسلم ملتزم، وأن هناك أشياء لا يمكن أن أقبل بها. أنا أتسامح مع الخطيب ألا يلزم مخطوبته بطاعته وهي في بيت أهلها، أن يعد وجودها في بيت أهلها استمرارا للماضي. في أثناء الخطبة ينبغي أن يبين لها أنا مسلم ملتزم، لا أسمح بالاختلاط ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا. في أشياء ممنوعة في حياتنا، في أشياء مباحة نأخذ منها بقدر، وفي أشياء واجبة علينا أن ننفذها. يعني لماذا كانت الخطوبة تمهيدا للزواج؟ ليست الخطوبة من أجل أن يستمتع بها فقط، من أجل أن يبين لها مبادئه وقيمه وعاداته وتقاليده وما ينبغي وما لا ينبغي. أنا لا أنسى هذه المرأة التي خطبها زوجها فقامت وخطبت، قالت أما بعد فيا أبا أمية إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله فيا وامتثل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كلام طيب. فأنت في فترة الخطوبة ينبغي أن تبين لهذه الفتاة التي تعلقت بك ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يجوز وما لا يجوز. أنا أعد من حكمتك أيها الخاطب أن تتساهل معها وهي في بيت أهلها، لكن حينما تبين لها كل ما تريده منها إذا جاءت إلى البيت ينبغي أن تلتزم، وإلا تنشأ مصادمة تنتهي بالطلاق. وبعض الأحاديث تزوجوا ولا تطلقوا، يعني أنا أفهم هذا الحديث فهما دقيقا. إذا اختارها من أسرة متفلتة ترتكب المعاصي في هذه الأسرة كما يشرب الماء، امرأة فتاة نشأت 20 عاما في بيت متفلت أشد التفلت، وليس في البيت قيمة دينية واحدة، وليس فيه صلاة ولا صيام، وفيه اختلاط يفوق حد الخيال، وفي انسلاخ من الدين شديد، أنا لا أعتقد أن هذه الفتاة يمكن أن أغامر وأخطبها لأصلحها. أما إذا عند بذرة، في عند رغبة أن تكون ملتزمة، أنا أتقدم لخطبتها حينما أشعر أن هذه الفتاة تريد أن تكون صالحة لكن بيئتها سيئة، هذه ممكن أن أخذها لأصلحها. أما حينما يعجبني في فتاة جمالها فقط ولا أعبأ ببيئتها ولا بتربيتها ولا بأهلها ولا بتفلتهم، عندئذ سوف أدفع الثمن باهظا حينما تأتي إلى بيتي. هو الأكمل أن يتزوج امرأة لا يحتاج إلى تطليقها، والأقل كمال أن يتزوج فتاة ليست على ما يريد لكنه يحملها على ما يريد، وهذه إنسانة لها شعور ولها فكر ولها عقل ولها قلب. فأنا حينما أطرق باب عقلها تارة وباب قلبها تارة، وحينما أكون محسنا لها وحينما أكون قدوة لها، لا شك أنها سوف تنصاع إلى أمري. أما حينما أكون أنا أتبع شهوتي ثم ألزمها أن تكون عفيفة طاهرة، هذا شيء مرفوض، وهذا شيء واسع الانتشار الآن. هو يطلق لبصره العنان ويتكلم ما يريد ويلتقي مع من يريد ويطيل الحديث مع من يريد، فإذا نظرت إلى رجل عنفها ووبخها وأدبها. قم قدوة لها أنت، كما أنك تتمناها عفيفة طاهرة ينبغي أن تراك أنت عفيفا طاهرا. لذلك من أروع الآيات في هذا الموضوع ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حتى إن ابن عباس رضي الله عنه يقول والله إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. درجة القيادة لا كما بين جندي وقائد جيش، بل بين رتبتين فقط، بين رتبتين لا بين أقل رتبة وأعلى رتبتين. هذه الدرجة الواحدة درجة القيادة، بل إن الله عز وجل يقول وأتمروا بينكم بمعروف، يعني تأمرها وتأمره، تنصحها وتنصحك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة لنا حينما استشار زوجته أم سلمة حينما أراد أن يعتمر ومنع أن يعتمر، وصار في اتفاقية بينه وبين قريش، فلما أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا تألموا ألما شديدا فتلكأوا، فذهب دخل إلى خيمته غاضبا، قالت له: يا رسول الله احلق وتحلل أنت وهم يتبعوك. فأخذ بنصيحة أم سلمة. هكذا أخطر شيء في حياة الإنسان اختيار زوجته، لأنها ستغدو أم أولاده، فإذا أنجب منها ولدا الفراق صعب جدا، الطفل يتمزق. أما أنا ممكن أن أغير مركبتي من حين إلى آخر، أغير بيتي، يعني أنا أقول مرة ثانية حرفة الإنسان وزوجته ألصق شيئين به، فكلما كان اختياره متأنيا وموفقا سعد بزوجته إلى أمد طويل، وكلما كان متسرعا في اختيار زوجته شقي بها وشقيت به.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وترى الشمس

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دارت أحداث حكايتنا في قصر الخلافة ببغداد، حيث كان للعربية وزنها في مجلس الخليفة، وكان الخليفة آنئذ المأمون. وقف ابنه بين يديه يتحدث، وهو سليل بيت قرشي من أرباب الفصاحة، فزل لسانه بلحن خدش وقار المجلس وكدر صفو الأذهان والأسماع. ساد صمت ثقيل، والتفت المأمون إلى ولده وفي عينيه مزيج من العتب الأبوي وهيبة السلطان، وقال له ولإخوته: يا بني، ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين بها

0: وأكمل.
1: أو يسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته. لله در القائل: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه؟ إذا هو أبدى ما يقول من الفم. وكائن ترى من صاحب لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كانت تلك الكلمات محددة مكانة هذه اللغة الشريفة في نفوس أبنائها. فالأمير ليس من ملك العبيد، بل من ملك ناصية اللغة. فإذا أخطأ الأمير في لغته صار في ميزان العقول كخادمه. ومنذ ذلك اليوم أدرك من في المجلس وأدركنا معهم أن اللغة ميزان بين الناس، بل إنها أهم أسباب السيادة. وباللحن يظل المرء أسيراً مهما علا.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا، بناء الفعل للمجهول. لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما، لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا. غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح، بيعبي البلد صياح، يكره ومش مدرك إنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا لدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها: الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد. هم يقول عسى لعل، لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث. ولماذا فعلوا هذا؟ ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون؟ ولماذا ميت لماذا دمروا غزة؟ ولماذا الخلاصة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا، تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق، بلا ضمير، بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني، حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله، وفقنا الله وإياكم. نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. في ظاهرة موجودة تقريبا بكل شركة اسمها التحزبات والشلالية داخل العمل. فريق مع مدير وفريق ضده، قسم بينافس قسم، وأول ما تدخل الشركة بتبدأ الأطراف تسحبك، إحنا معك، انتبه من فلان، هذا فريقنا. وهون بدي أحكي لك قاعدة مهمة، مكان العمل هو للعمل مش لتصفية الحسابات، لأنه أخطر إشي بالتحزب والشلالية إنه بينقلك من دائرة المهام إلى دائرة الأشخاص. بدل ما يكون تركيزك شو المطلوب، شو المشكلة وكيف نحلها، بتصير طاقتك وقتك رايح على مين حكى، مين ضد مين، ومين راح يربح. وهي طاقة كان ممكن تستخدمها بشغل يطورك ويرفع قيمتك، لكنك استنفدتها على معركة ما إلها رابح. والأخطر إنه مع الوقت الأطراف ممكن تتصالح وإنت تظل مكشوف، لأنك حكيت وانحزت وسجلت مواقف، وبالنهاية رجعوا تعاملوا مع بعض وتصالحوا. طيب شو تعمل لما يحاولوا يدخلوك في هاي الشلالية والحزبية بالشغل؟ في ثلاث جمل احفظهم إذا حدا سألك. مثلاً شو رأيك بفلان؟ ما تجامل ولا تهاجم، احكي مثلاً ببساطة تعاملوا معه بالشغل ماشي تمام الحمد لله، وما عندي صراحة أي تعليق غير هيك، جواب محترم وبسكر الباب. وإذا حاولوا مثلاً يدخلوك بحزبية معينة، بشلالية، بمعسكر، وحكوا لك أنت معنا صح؟ احكي أنا مع اللي بيشتغل صاحب الشغل، وخلينا نتجاوز هذا النقاش، شوفي عنا شغل اليوم. هيك أنت رجعت النقاش من الأشخاص إلى العمل. وإذا حدا بدأ معك بنقاط جانبي عن فلان وفلان وكل واحد بيحكي عن الثاني، اسأل ببساطة طيب شو المطلوب منا بهالموضوع تحديدا؟ لأنه هذا السؤال العملي غالبا بوقف النقاش السلبي بدون ما تدخل بخلاف مع حدا أبدا. وفي قاعدة رابعة أهم حكيناها بحلقات سابقة، إنك لا تنقل كلام بين طرفين أبدا، ولا حتى بحجة أنا بس بدي أوضح لك شو حكى، لأنك أول ما تصير قناة لنقل الكلام بتصير طرف في المشكلة حتى لو ما كان هذا قصدك. نقطة مهمة، الابتعاد عن حروب العمل مش معناه أنك تنعزل عن الناس، بالعكس كون قريب من زملائك، اسأل عنهم، ساعدهم، احضر مناسباتهم وابني علاقات محترمة معهم، لكن فرق بين العلاقة والتحزب والشلالية، خليك قريب من الناس وبعيد عن معاركهم. والخلاصة اشتغل بدائرة المهام، ضلك خارج دائرة الأشخاص، لأنه سمعتك المهنية أهم من أنك تكسب معركة داخلية مؤقتة. وذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وما في شركة بتنجح إذا موظفينها مشغولين بمحاربة بعض بدل ما يكونوا مشغولين بخدمة العملاء.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكافرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسألونك عن

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: شر.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.